هما الواهي الذي ذكر الشباب تسرب في الدموع في الدموع.

نسيت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. فما للمسلمين سوى

كل وقية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه، فقوم الناس بالأخلاق تستقيم. وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس.

مجد شفاعتي لم أسأل سوى لم أسأل سوى وانتقدم التقوى

الكوب والرسلوا من مسجد الأقصى على قدمي. على قدمي لما خطرت بالتف بسيد كالشبي بالبدر أو كالجو.

ومن يفز بحبل بحبل الله يا تميمي. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجوم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم.

هب شعوب من منيتها وساقات أمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فارطه لأجلي

كل مبكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم. صلاح أمريكا للأخلاق مرجعهم، فقوم الناس بالأخلاق.

عز شفاعتي لم أسأل سوى لم أسأل سوى وانت قدم التقوى بصالحة صالحة.

اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا

هبت شعوب من منيتها وساقات أمم من رغبة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض وانتقم فالطهر أجل

0: يا ربي احسنت بدء المسلمين به فتمم الفضل وامنع حسن مختتمين.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: غذاء ودواء.
3: طبعا ضمن هذه الحصة الإذاعية فقرة غذاء ودواء سنحرص على تقديم معلومات طبعا تهم دائما جانب الصحة، ولكن في ربطها بالمواد الغذائية. وبالتالي مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحصة سندرج مجموعة من العصائر التي فيها فائدة لكم، فابقوا معنا. أكيد أهمية الحديد في الدم، كيف تعرفوا جميع الحديد عنصر أساسي لصحة الإنسان. يمكن أنه يحدث نقص الحديد إذا كان عندك كمية الحديد في الدم غير كافية، أو إذا حدث فقدان دم بأي طريقة، كما أن عدم وجود ما يكفي من الحديد في الجسم يمكن يؤدي لفقر دم وما يعرف بالأنيميا.

0: وطبعا مستمعاتنا مستمعين الكرام، يمكن تسبب مضاعفات مثل التعب الشديد ومشاكل في القلب، أنه يواجه العديد من الأشخاص مشكلة في الحصول على ما يكفي من المعادن والمواد المغذية. هذا علاك يوصي الأطباء بتناول الأطعمة والمشروبات الغنية بفيتامين سي والحديد، حيث كيساعد فيتامين سي أجسامنا على إذابة وامتصاص الحديد. وطبعا كي توجد الحديد في العديد من الأطعمة والمشروبات، ويمكننا نحصل عليه أيضا من المكملات الغذائية. الحديد هو عنصر حيوي في الهيموغلوبين، وهو بروتين خلايا الدم الحمراء. هذا البروتين مسؤول عن نقل الأكسجين من الرئة إلى الأعضاء والأنسجة، كما أنه مسؤول عن عملية التمثيل الغذائي والنمو البدني لدى الأطفال والتطور العصبي وتخليق الهرمونات. أكيد لهي تسولوا عن الفئات المتضررة من نقص الحديد. كيعتمد تناول الحديد الغذائي لكي يوصوا به الخبراء والأخصائيين عن العمر والجنس، وكتوصي المعاهد الوطنية للصحة بمتوسط المدخول اليومي من الأطعمة والمكملات الغذائية لمجموعة الناس المختلفة، في حين يمكن الحصول على كميات كافية من الحديد من خلال الحفاظ على نظام غذائي صحي. وقد أوضحت العديد من الدراسات أن هناك بعض المجموعات من الأشخاص اللي كتكون عرضة لنقص الحديد، وهذه الفئات المتضررة من نقص الحديد هي كالتالي. طبعا الأكثر عرضة هم النساء، إما نتيجة كميات الدم التي تفقد في الدورة الشهرية، وأيضا الحوامل، بحيث أن النساء كيتعرضوا لواحد النزيف حاد مما كيستنزف الاحتياطات ديال الحديد لديهن. وكتعرف هذه الحالة بغزاء عند الأطباء بغزارة الطمث، مما يؤدي إلى فقدان المزيد من الحديد. وهذا كيتعلق بالنساء الحوامل، حيث كيزيد الحمل من حجم بلازما الدم وكتلة الخلايا الحمراء اللي يكنها تساعد الجنين على النمو والتخفيف من فقدان الدم أثناء الولادة. هذا علاه يتوجب على النساء الحوامل زيادة تناولهن للحديد لتجنب ولادة أطفال ناقصي الوزن وتقليل فرص وفيات الرضع. الصنف الثاني من الناس اللي كيفتقدوا الحديد في أجسامهم هم الأشخاص اللي كيعانيوا من اضطرابات الجهاز الهضمي. فأوضحت دراسات علمية صحية أن الأشخاص اللي كيعانيوا من اضطرابات الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لنقص الحديد من غيرهم. فإذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي، فقد تواجه لا قدر الله نزيفا في الجهاز الهضمي، وتواجه صعوبة في امتصاص الحديد الغذائي، وكتؤدي هذه المشكلات إلى انخفاض إنتاج الهيموغلوبين وفقر الدم ونقص الحديد. إذن في نهاية هذه المعلومات الصحية، نتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية وأيضا راحة البال.
1: غذاء ودواء.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته، ذاك رحلتنا تخوض زينة.
2: حق بعد يا الرئيس،
1: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يعني.

0: تعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعي بمسؤوليته. ياك رحلتنا تخوض زينة
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته. المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقاربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.am او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أينما كنتم وحيثما حللتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نقف اليوم عند محطة سياسية تثير الكثير من الأسئلة والنقاشات في سياق الاستعداد للاستحقاقات التشريعية المقبلة ليوم الأربعاء 23 شتنبر 26 و2000، حيث تتداخل الانتظارات الشعبية مع رهانات الأحزاب السياسية، وطبعا كتجدد الأسئلة حول المشاركة والثقة وحول البرامج والوعود وحول قدرة الفاعل السياسي والفاعلة السياسية على إقناع المواطنين والمواطنات بأن صوته يمكن أن يصنع الفرق، وفعلا هو يصنع الفرق. فهل نحن بالفعل أمام انتخابات تشريعية عادية أم أمام محطة قد تعيد ترتيب أوراق المشهد الحزبي والسياسي بالمغرب؟ ولماذا يبدو أن أجواء التنافس الانتخابي بدأت في الظهور، وهذا لاحظه الجميع، قبل انطلاق الحملة الرسمية بشكل من الأشكال؟ ثم ماذا عن المواطن المغربي الذي استمع على امتداد سنوات إلى وعود كثيرة، وأكيد كينتظر اليوم أجوبة عملية عن قضاياه وانتظاراته؟ أسئلة وغيرها لين طرحها اليوم على ضيفتنا الكريمة، ممنونة كعادتها على تلبية الدعوة، الأستاذة حسناء شهابي، رئيسة معهد القيادات النسائية العربية، في محاولة لقراءة المشهد السياسي والانتخابي واستشراف ما يمكن أن تحمله هذه المرحلة المقبلة من رهانات وتحديات. الأستاذة حسناء شهابي، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبيتك الدعوة.
1: شكرا أستاذ أحمد على الاستضافة وعلى الدعوة. أنا جد سعيدة أن أكون معكم في هذا اللقاء، وبالتالي مع هذا الصباح وجه تحية عالية لمستمعي إذاعة الدخلة أكيد، وكذلك أود أن أحيي إذاعة الدخلة عاليا على هذا البرنامج القائم، وكذلك على هذه التوعية من أجل المساهمة في هذا العرس الديمقراطي في ظل تنظيم الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: وأنا أسعد، وطبعا نسيت أن أذكر أنك ما شاء الله عليك كاتبة روائية متألقة جدا، ولكن أظن موضوع الحلقة سيذهب بنا إلى مجال يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية. طيب الأستاذة حسناء، عندي سؤال ليك، وإحنا في مستهل هذا الحوار اللي أكيد نضمن المستمعين أنه قد يكون مفيد وجميل وفيه واحدة المجموعة ديال الأفكار والقراءات والمقاربة، واش إحنا أمام انتخابات شريعية عادية أم أننا أمام محطة سياسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ لأن اليوم كيف تعرفي حسناء وانت أدرى مني أن اليوم أصبح المواطن المغربي يشعر بدينامية معينة، فسؤالي لك نعود باش يتبعوا معنا المستمعين أكثر، واش حنا أمام انتخابات شريعية عادية أم أننا أمام محطة اللي هي محورية أو أساسية اللي أكيد ستعيد رسم خريطة المشهد الحزبي المغربي؟ نعم الأستاذة حسناء.
1: نعم شكرا. هو أننا اليوم قبل ما نجاوب على هذا السؤال هذا، فضروري أنني نستحضر مسألة مهمة، هي أن المواطن أصبح قريب من المشهد السياسي، ليس من السياسة ولكن أقرب من المشهد السياسي أكيد عبر هذا العالم الرقمي اللي كنعرفوه عبر شبكات التواصل. فبالتالي لابد باش كي أجيب على سؤالكم أستاذ أحمد، نحن أعتبر أنا شخصيا أعتبر أن هذه الانتخابات التشريعية هي حاسمة.

0: كلمة وأسطر عليها. لماذا؟ لأنها تأتي في ظرف سياسي ليس بعادي كما نقول، بل في لحظة مفصلية من تاريخ المغرب، لأننا اليوم نحن أمام حاجة حقيقية لتجاوز ما سمي طويلا وكما جاء في الخطاب الملكي بمغرب السرعتين، يعني كيف كنتبه جميعا، مغرب تتقدم في بعض المجالات والمناطق بسرعة، بينما لا زالت بعض المناطق أخرى تفتقر أكثر فقرا، يعني ما زالت تنتظر نصيبها العادل من التنمية والعدالة المجالية. ثم إن اليوم المغرب رأى أمام أوراش وطنية كبرى لا تتحمل قاعة انتظار. احنا ما بقيناش دابا كنتسناو الانتظار، دابا المواطن المغربي راه عنده واحد سقف الامل، وبالتالي الصبر والانتظار راه تآكل. لهذا فاحنا اليوم المغرب امام اوراش كيف قلت لا تحمل تردد او الحسابات الانتخابيه الضيقه من العديد من المشاريع اللي غيمكن نتكلم عليها، تعميم الحمايه الاجتماعيه، استكمال هذا الورش هذا اكيد، اصلاح الصحه والتعليم، دعم الاستثمار، خلق فرص الشغل للناس مازال كتسمع، وتقليص كذلك الفوارق المجالية والاجتماعية، وبالتالي حتى تسريع الانتقال ديال الطاقة اللي كنعرفوا هذا راه ورش مهم، لان دابا وين كنصبحوا كنهضروا على لو غازوديك اللي جاي من نيجيريا، كنهضروا كذلك على الهيدروجين الاخضر والانتقال الايكولوجي، خصوصا ان كنعرفوا المشاكل ديال التغيرات المناخية اللي كيعانيها العالم كامل، وبالتالي استكمال بناء الدولة الاجتماعية اللي كنتكلموا عليها دائما وكتكلم عليها الاحزاب، ولكن دولة اجتماعية أكثر عدل وأكثر فعالية. لذلك فكنشوف اليوم جميعا أن الناخب هذه المرة هذه لا يصوت فقط على من سيمثله داخل البرلمان، وإنما يصوت على أي مغرب يريد أن يراه وأن يعيشه طيلة السنوات المقبلة.
1: وبالخصوص أستاذة حسناء، عذرا على مقاطعتك، كيف شرتي نعم. أن سقف الانتظارات ارتفع أكثر؟
0: نعم ارتفع أكثر، لأن راه كل شيء كيتغير، وحنا كنشوفوا أننا رحنا كلنا غاديين مع هذه السرعة هذه ديال التطور ديال البلاد، فما يمكنش الواحد يطور البلاد، احنا داخلين في التجافي، داخلين في مشاريع كبيرة للبلاد عمرانية، وبالتالي هذا الشيء هذا المواطن نعم كيشوفوا كيتابعوا، ولكن اللي خصو يلمسوا راه هي الجيوب ديال المواطنين. حنا كنشوفوا مثلا اليوم راه اللحم وصل 150 درهم الكيلو، هذا الشيء كثير، كنشوفوا المحروقات فين وصلت، راه هادشي كثير، لان المواطن ما بقاش باغي يشوف غير هاد البرامج هادي، راه ولا كيشوف القدره الشرائيه ديالو، ولا كيشوف هو الشروط الملائمه للعيش ديالو. وكنشوفوا ان الكاهل ديال الاسره المغربيه، يعني من الطبقه المتوسطه والطبقه الهشه، راه اصبحت يعني راه نفدت جميع يعني انواع ديال الصبر ديالها، راه ما بقاتش قاده لا تقاوم ولا توقف، وهادشي هذا راه صعب. لهذا فكنقول ان كيف قلنا ان الرهان الحقيقي مازال غادي ناكد عليه اليوم، هو ان الرهان الحقيقي ليس في تغيير الاشخاص فقط، يعني اليوم غتجيب لنا هذا الناخب وغدا غتجيب لنا ناخب اخر، وانما الاختيار والرهان الحقيقي هو اختيار كفاءات، كفاءات سياسيه. انا كنقول ملي كنقول كفاءات سياسيه راه ماشي كفاءات حزبيه، راه ليست بالضروره كفاءات حزبيه، راه ملي كنتكلم على كفاءات حزبيه هذيك كتبقى بعض المرات خصنا نفرقوا ما بين كفاءات سياسيه، كفاءات حزبيه، وكائنات انتخابيه. حنا اليوم الرهان الحقيقي هو كفاءات قادره على مواكبة هذه الأوراش، ومواكبة كذلك المؤسسات السياسية تطلع الانتقال من منطق الخطاب، راه ما بقيناش في منطق الخطاب ومنطق الضجيج ومنطق الإسهال اللفظي، إلا راه حسنا منطق الإنجاز ومنطق التنفيذ ومنطق مغرب الغد اللي بغينا كنشوفوا فيه راسنا كاملين، ومنطق كذلك المساءلة، راه ربط المسؤولية بالمحاسبة راه ضروري دائما خصو يكون عندنا حاضر. وبعبارة أخرى زعما هذه غنأكد عليها أستاذ أحمد، هذه الانتخابات يجب أن لا تكون مجرد تنافس على المقاعد، بل استفتاء سياسي على قدرة الطبقة السياسية على مواكبة مغرب جديد، مغرب يريد أن يتقدم بسرعة واحدة ولكن دون أن يترك جزءا من أبنائه خلفه. راه أبناؤنا رحنا شفنا اللي مشى لسبتة، ما بغيناش نخليهم مورانا حتى يمشيوا يقطعوا البحر ويغامروا بحياتهم. وشفنا راه ما تدفنوش حتى في بلادهم، راه شوف كيفاش تدفنوا بالطريقة هذيك اللي شفناها، فبالتالي حنا أبنائنا ما بغيناش نخليهم خلفنا، بالعكس بغينا نكونوا هما أمامنا ونستحضروهم في جميع الأوراش وجميع الإصلاحات، ولكن باش غنبنيو هذا المغرب غنبنيوه بيهم وليهم ومن أجلهم.
1: صحيح. ونضيف أستاذة حسناء عطفا على ما شرتي ما شاء الله عليك، أن اليوم المطلوب أو المنشود ما هو فقط خطابات وشعارات اللي هي شعبوية، ولكن تكون عندك برنامج اللي في حلول واقعية، بمعنى المواطنين كينتظروا اليوم ماشي فقط خطابات أو شعارات، بغوا الحلول وما بغاوش يسمعوا كل مرة راه كاين صحيح الظرفية العالمية، صحيح التغيرات المناخية، ولكن دور الفاعل السياسي اليوم أن يجد حلول لهذه القضايا اللي شرتي.
0: نعم أستاذة حسنة. نعم أنا غادي نكمل لك واحد المسألة، بحال دابا كيجي شي واحد كيدق عليك، كيطرق عليك الباب كيقول لك، ولا بحال دابا فاش اللقاء تواصلي كيقول لك حتى غادي نخفض، غادي نقضيو على البطاله، ما كيقولش حتى غنخفضوا على البطاله، غادي نخفضوا على البطاله، ولكن حتى المواطن يكون كذلك. واحد المواطن اللي هو عنده، نعم عنده الاذان سميعه، ولكن عنده واحد الاذان اللي فيها واحد القراءه. شنو هي؟ هو ملي غادي يجي يقول له، يقول له واش عندك قانون الماليه؟ كيفاش اسيدي غادي تخفض هذه البطاله هذه؟ عندك قراءه دقيقه؟

0: احتجنا لذوك المنظرين اللي كانوا عندنا شحال هادي، راه كان عندنا منظرين مغاربه حقيقيين. المهدي المنجره راه كان منظر، مهدي من بركه كان منظر. ملي كنشوفوا كذلك القاده السياسيين اللي كانوا في القديم، راه ماشي هما القاده السياسيين ديال دابا. واش شحال هادي راه كانوا عندنا، كنقولها ونقول نعاود نقولها، راه كانوا عندنا صقور وجبابره سياسيه على مستوى الاحزاب السياسيه، وما عمرنا شفنا هاد السب، وما عمرنا شفنا هاد الاتهامات المتبادله، وما عمرنا شفنا
1: في الوقت في
0: الشعبويه ما كانتش
1: في الوقت. نعم استاذه حسناء، ان هاد الصراعات دابا الهامشيه اللي فقط تركز على الاشخاص وليس على ما هو عملي مشروع.
0: نعم
1: وهذا المواطن
0: نعم
1: ما عنده ما يدير به في الحقيقه.
0: المواطن هنا كنلقاو ان ضحيه، شتي مواطن هو انه ضحيه، وهذا الشيء هذا هو اللي كيغذي العزوف، سمعتيني. وحنا راه انا كنتمنى وكنتمنى عبر هذه الاذاعه هو ان كنطلبوا من الناس انهم يمشيوا ويصوتوا، من الناخبين والناخبات انهم يمشيوا ويصوتوا، لان لما مشاو الصوتوا راه غيبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى دار لقمان على هي على ما هي عليها. لهذا فالناس ما خصناش نعزفوا على التصويت، اكيد راه كاين العزوف السياسي، ولكن ما يكونش العزوف الانتخابي، هذا هو اللي مهم.
1: صحيح، لان التغيير ما يمكنش يكون جالسين في المقاهي ولا كنبقاو نكذبوا في هاد المواقع.
0: نعم.
1: بالمشاركة التغيير يصنعه قرارك بصوتك، وهذا هو اللي مطلوب اليوم. ما يمكنش نديروا التغيير وحنا غير كننتقدوا في المقاهي. التغيير بهاد الصناديق ديال الاقتراع، من تما كيبدا التغيير.
0: نعم، وللاسف دابا حنا جينا عاد كنهضروا دابا على هذا التغيير هذا، انتم راه كتكلموا عليه دائما اكيد، ودابا حنا يعني هذا يحز في النفس، ولكن هنا راه كيبان الغياب ديال من الاحزاب، غياب ديال النقابات، غياب ديال المجتمع المدني، ديال الجمعيات. علاش؟ لان هذا التغيير دابا اللي كنهضروا عليه انا وياك في هذه الاذاعه هذه، راه كانوا يخدموا عليه شحال هذه، هو ان المواطن كيف ما كان الحال ديالو ما يكونش عنده عزوف انتخابي. دابا راه في ما دخلنا المواقع التواصل الاجتماعي كتلقى المواطنين تيقول لك ما غنمشيوش نصوتوا، لا لما مشيتوش تصوتوا غادي يبقى الحال على ما هو عليه.
1: لهذا
0: الوضع اما ديروا واحد سيروا صوتوا عقابيا لبعض الاحزاب اللي ما لقيتوهاش في المستوى، وحاولوا انكم تصوتوا لصالح الاحزاب اللي كتشوفوها في المستوى. علما سي احمد نقول لك واحد المساله اساسيه اللي غنبغي نصرح فيها في هذا البرنامج، هو ان الناخبين والناخبات راهم متورطين. عرفتي علاش؟ لان ما لقيناش البديل على من صوته، وصراحه راه ما لقيناش البديل على من غادي نصوتو، ما كاينش. هذا هو للاسف.
1: ولكن على الاقل استاذه حسناء في هذا الشيء اللي كاين نختاروا الاحسن الاكثر.
0: نعم.
1: استحقاق على الاقل.
0: نعم نعم، نختاروا الكفاءه ونختاروا الاستحقاق، واننا نحاولوا نعبئوا فيما بيناتنا. هذه زعما هي رساله، هو
1: صحيح.
0: ان الناس تحاول انها تعبئ
1: لا بصراحه
0: اللي بينها باش يمشيوا انهم يصوتوا، ما يكونش عزوف على التصويت. عزوف سياسي حاضر، ولكن على التصويت لا، لان هذا هو المغرب اللي حنا كنبنيوه. لان ذاك الورقه اللي كنوضعوها في الصندوق راه ماشي ورقه عاديه، هذاك راه تفويض، والتفويض لمن سيمثلك واللي كيمثلك لمن، لانه باش
1: ولخمس سنوات راه غادي تتحمله لخمس سنوات.
0: نعم، راها ماشي حلقه في خمس سنوات، راها
1: مستقبل
0: لخمس سنوات.
1: حسنا اظن اليوم تم اتخاذ مجموعه من الاجراءات والتدابير اللي راه تختلف ربما عن السابق، وهي مشجعه جدا. نعطيك غير مثال بسيط، كان شحال هذه يتم احراج المصوت ولا ذاك الناخب كيقولوا ليه يلا صور ديك الورقه. دابا حتى ذاك الستار ديال المعزل تم حذفه، وتم منع ادخال الهاتف النقال.
0: نعم.
1: بمعنى ما بقاش احراج.
0: نعم.
1: انت غادي تكون حر.
0: نعم، انا غنقول لك واحد المساله. انا كنت صغيره كنت كنمشي للمنطقه النفته ونات، عارفه منطقه جبليه قرويه.
1: نعم.
0: فبالتالي كنا كنصوتوا بالاوراق الا عقلتي.
1: هذه
0: بكل وحده بلون مختلف.
1: صحيح.
0: فبالتالي كنا دائما كنلقاو واحد كيوقف تحت واحد الشجره وكيتسنى من الناس، يعني مشوب على واحد المرشح.
1: صحيح صحيح.
0: وكيقول الناس يعطيوه الاوراق الاخرين باش يعرف، باش يتاكد، يعني يشوف.
1: يلا شوف ممارسات.
0: شوف ممارسات ديكتاتور اللي كانت كتمارس في المناطق القروية ذاك الوقت. هذا الشيء راه وصلت للتسعينات، انا عقلة اوصل يعني من الثمانينات.
1: ولكن اظن اليوم كاين واحد الحمد لله.
0: لا نكمل لك مساله اخرى. جا هذا الوقت ديال الورقه، ولاو كانوا الناس كيدخلوا البورتابل، شكون كان المرشح كيطلب من الناس صوتوا عليا وصوروا.
1: ها صوروا
0: انكم صوتوا عليا.

0: واحد المره كان كان عالجت واحد السيده كنعرفها بحكم انها العلاقه اللي كانت بيناتنا، فبالتالي قالت لي عرفتي راه طلب منا نصوره، قالت لي وانا نهز يدي وقلت له شوف راه غيصوره ومن بعد يضربوا عليها كامله ويحطوها.
1: لا شوف هذه كتولي
0: بس
1: ممارسة
0: تعرف نعم
1: ولكن
0: يعني
1: الآن راه تم رفع هذا الإحراج
0: لا
1: اللي
0: الحمد
1: ربما
0: لله
1: كان
0: الحمد لله. شوف
1: طيب
0: هذه هذه حنا كنزكيوها صراحة، هذه ممارسة يعني محمودة وحميدة أننا نمشوا في هذا الاتجاه هذا، لأن غادي
1: وحتى
0: ترفع
1: أيضا حسناء منع
0: نعم
1: الترشيح اللي عندهم سوابق
0: نعم
1: قضائية راه تم
0: نعم
1: على الأقل هذا عود
0: شوف
1: أما كان
0: كاينة
1: شحال هذه نعم
0: هذه أنا بالنسبة لي كتدخل في إصلاحات جوهرية
1: صح
0: صراحة لمن سيمثل المغاربة، صراحة هذه كتدخل في إصلاحات جوهرية، وتحية حتى صراحة للقضاء المغربي.
1: تمام طيب أكيد كمواطنة وحنا كاملين كنعيشوا واحد الأجواء ديال كنشعروا أن كاينه واحد الحملة انتخابية اللي ربما بدات قبل موعدها الرسمي بكثير واخا هي بشكل من الأشكال. واش هاد الشيء اللي كنشوفه اليوم هو مجرد تواصل سياسي أم في نظرك أستاذة حسنة هو حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإن كان القانون فهو ما مثل هاد السلوكات هي مرفوضة لأن الحملة غادي تبدأ من بعد وليس من الآن، الحملة
0: نعم
1: بمعناها
0: نعم
1: الرسمي
0: 12
1: المكشوف؟
0: يوم قبل الانتخابات قبل صراحة كتبدا 12 يوم. انا قبل ما نجاوب على هذا السؤال غادي نشير غير لواحد المساله،
1: نعم
0: كنتذكر ان في الانتخابات ملي كنا كنوجدوا الانتخابات ديال 2021 2026 كانوا منعوا حتى من الظهور يعني الاعلامي ديال المسؤولين الكبار يعني الوزراء والكتاب الدوله انهم يبانوا او لا يظهروا اعلاميا حتى في المساهمه وفي المشاركه ديال بعض ديال المشاريع او بعض الانجازات ديالهم على مستوى القطاعات الحكوميه اللي كانوا كيديروها، وهذا الشيء شفناه لان جا واحد الوقت منعوهم من الظهور الاعلامي. اليوم هذا الشيء هذا ما شفناش صراحه، لان كنشوفوا مازال الوزراء مازالين خدامين مازالين الظهور ديالهم اعلامي سواء على الاعلام الوطني وكذلك حتى في وسائل التواصل الاجتماعي. فبالتالي انا كنشوف ان هذا الشيء اللي شفناه هذا العام هذا يعني مغاير تماما، وكنشوف انها صراحه حمله سابقه لاوانها، لان كنشوفوا ان دابا الاحزاب كلها كتمشي في لقاءات تواصليه جهويه كتدعي لانها كتقدم المنتخبين ديالها، ولكن كاينه شي ممارسات لان بحال دابا كتشوف احزاب كتمشي باش تقدم، كاينه احزاب اللي كتقدم المنتخبين للجهه، ولكن كاين اللي كيمشي يقدم منتخب واحد وبالتالي كنلقاو على ان يعني كاينين فرق شعبيه موسيقيه وكاين
1: وهذا نوع من
0: كانك
1: الاستماله والاستقطاب.
0: نعم لان هذا راه ما كيبقاش لقاء تواصلي حزبي سياسي، هذا واحد اللقاء يعني اللي هو لقاء مثلا غادي نقول بحال واحد الموسم فني، وهذاك اللقاء راه غير جا على الهامش، يعني السياسه هنا راه كنقزموها كنردوها على الهامش، لان الانسان لان المواطن عفوا راه ما جاش باش يسمع، راه جاي معروض باش غادي ينشط وباش غادي ياكل، وهذاك غير زايد. هنا شوف كيفاش كنكرسوا كنطبعوا مع هذه المساله هذه، فانا كنشوف على ان يعني صعب. وبالتالي مساله اخرى هو علاش ما كتكونش هذه اللقاءات التواصليه الجهويه للاحزاب قبل في ذاك الخمس سنوات اللي قبل
1: صحيح
0: الانتخابات، علاش كنجيبوها حتى لدابا؟
1: وتكون روتينيه منتظمه
0: وتكون روتينيه، علاش ما كنشوفوهاش؟ علاش كنشوفوها وتمشي للمناطق الصعبه والمناطق النائيه؟
1: تماما
0: ما تمشيش ديرها في الحال دابا نمشي انايا لجهه مراكش اسفي ونديرها في مراكش، علاش ما نديرهاش انايا في الحوز ونديرها في بلايص اخرين مهمين؟ علاش انا ما نديرهاش في مولاي ابراهيم
1: ما
0: في مراكش؟
1: ما نجلسوش حتى الموسم الانتخابات
0: وما نبقاوش حتى الموسم ديال الانتخابات. المهم انا اللي يمكن نقول هو ان هذا التواصل لواحد الاستعراض الوجوه، وبالتالي كيبقى راه هو
1: هادشي على هادشي علاش استاذه حسناء نراهن على وعي وذكاء المواطنين دابا هنا فينا.
0: هنا اللي غنبغي نقول لك راه هنايا في هذا التواصل هذا الاستعراضي راه كيصبح من الصعب اقناع المواطن بانه مجرد تواصل سياسي،
1: تماما
0: لان المواطن اصبح اكثر ذكاء مما نعتقد، ويميز بين من يعمل طوال الولايه ومن يتذكره فقط عندما تقترب الانتخابات.
1: صحيح، وهذا ما يعرف بالفلكره السياسيه ذاك الطابع الفولكلوري.
0: نعم، والسياسة راه ليست موسم انتخابي،
1: تماما.
0: السياسة راها مسؤولية يومية. بحال دابا اللي جينا نشوفوا غير الجماعة الترابية، الجماعة الترابية ديك راه حكومة يومية، حكومة
1: مصغرة.
0: محلية يومية. نعم، حكومة محلية يومية. فبالتالي السياسة راه ماشي موسم انتخابي، السياسة راه هي مسؤولية يومية. وبالتالي للأسف أننا كنشوفوا هاد الانتخابات، هاد سميتو الدعاية الانتخابية اللي سابقة لأوانها، وهذا كذلك راه كيبخص من العمل السياسي، وبالتالي كيغدي حتى داك النفور ديال المشاركة المواطن، النفور ديال مساهمة المواطن، والنفور كذلك ديال انخراط المواطن. ولكن مازال كنقول واحد المسألة واللي كنطلبوها من عبر أثير من البرنامج ديالكم، هي أن المواطنين الناخبين والناخبات الله يخليكم سيروا صوتوا بكثافة. صوتوا، راه صوتكم هو اللي مهم عندنا من أجل بناء مغرب المستقبل.
1: وكاين حتى استاذة حسناء ما يعرف اليوم بداك استغلال هذا الشيء ديال الرقمنة والتحايل الرقمي، وهذا الشيء علاش الهيئة العليا السمعي البصري لها كأنها دائما تؤكد على توعية المواطنين بأن الآن يلجأ استعمال الذكاء الاصطناعي من أجل النيل من أعراض بعض السياسيين، وكتكون وبالتالي الوعي ديال المواطن اليوم أصبح مطلوبا أكثر من أي وقت مضى.
0: بالطبع بالطبع، هي في حقيقة هذه المسألة أنا كنت تبعتها ديال الهاكا، فهي زعما خطوة جد إيجابية. وبالتالي أنا كنقول على أن المغاربة هما أكبر ذكاء، وما يمكنش لهم أنهم يصطفوا مع مسائل بحال هذه. وبالتالي راه السياسة راها قيم، وراها مبادئ، وراها أخلاق، وراها هي الالتزام بالاحترام، وكذلك الالتزام بالواجبات. إذن فإحنا اليوم أمام عرس ديمقراطي، ولكن أمام عرس ديمقراطي لهذا العرس هذا اللي خصنا نشوفوا جميع الجوانب ديالو أنها تكون سليمة. ماشي غادي نمشيو في هذا العرس الديمقراطي وحنا شي كيضرب في شي، اولا شي كيطعن في شي، وشي كيضرب في العرض ديال شي،
1: وهذاك ما كيفيد المواطنين باي شيء.
0: بالعكس بالعكس بالعكس بالعكس، انا كيف كنت كيغطي النفور. لان شوف كيف ما كان المسؤول السياسي اللي كيمثلنا راه كيبقى دائما قدوه نحتذى به.
1: تمام،
0: سمعتيني؟ لهذا فهذاك القدوه راه ما خصهاش تهز فيه اي حاجه من الشخصيه ديالو. خص ضروري تكون عنده داك الشخصيه القياديه، داك الشخصيه المسؤوله، داك الشخصيه النزيهه، داك الشخصيه اللي دائما مع المصلحه العامه ومصلحه المواطن، داك الشخصيه كذلك اللي كنشوفوا فيها نظافه اليد ونظافه العقل، والسلامه كذلك، سلامه ديال المسار ديالو، طيله المسار ديالو. ونشوفوه كذلك الاذان السامعه، لان اللي مهم عندنا هو انه يكون قريب من الاستماع المواطن، وان الباب ديالو يكون مفتوح، ويكون على الـ يعني الاستماع للصغيره والكبيره. هذا هو
1: وحتى استاذه حسناء، حتى اسلوب الخطاب خص تكون فيه واحد النوع ديال الرزانه واختيار الكلمات. ماشي الانسان كيكون في حاله غضب اللي جا في الموكي.
0: لا لا، هو شوف، هو خص يكون الرزانه السياسيه ضروري. انا قبيله تكلمت لك مثلا بحال دابا انا نهضر على مسؤولين سياسيين القاده اللي كانوا، واش كان شي حد كيقدر يخرج هكا ويبدا يتكلم؟ راه كان الناس الرزانه، واللي كنقول مثلا المغربي الحر بالغمزه والعبد بالدبزه.
1: تماما،
0: سمعتيني؟ راه كان كيقول غير كلمه واحده وكان كتفهم فيها كل شيء. دابا كاين الناس اللي كيبقاو واحد الاسهال لفظي، كيتكلم كيتير غير الذباب، وكاين اللي كيعطي غير جمله واحده راه يمكن لها انها تحرك الجبال.
1: صحيح،
0: سمعتيني؟ نعم. يمكن لها انها تغير حتى موازين القوى في الفهم السياسي ديال الانسان. لهذا فانا كنقول واحد المساله راه خص واحد الرزانه، خص كذلك ان الواحد يعني يكون عنده واحد المسؤوليه، ماشي غير مسؤولية.
1: وبالخصوص استاذه حسناء في الخرجات، نعم، الاعلاميه اللي الجميع كله كيتبع كله كيسمع، اذا يجب استحضار واحترام هذا الذكاء ديال الناس واخلاقيات ديال وميثاق التعامل. طيب اخت لي يفوتنا وعندي لك نقاط.
0: نعم.
1: ما شاء الله عليك، وهذه فرصة لأن عارفك أنت متتبعة وإنسانة اللي كتبغي لهاد البلاد الخير من خلال طرح أفكار اللي حتى صاحب الجلالة اليوم يدعو إلى أن يكون خطاب صريح، وما يكونش عندنا مغرب اللي كيف كيتشار اللي كيمشي بسرعتين. طيب
0: الأخرى اللي بغيت نذكرها، نعم في الخطاب الملكي الأخير، راه الملك راه قال في الخطاب ديالو لا أريد تمجيدا، راه ما كيطلبش تمجيد.
1: صحيح.
0: ما كاينش دابا كتشوف الأحزاب السياسية، كتشوف ماشي مناضلين منخرطين بأحزاب سياسية، كيجيو حتى المسؤول الأول عندهم ديال الحزب، أنت السيد الرئيس، عملتي السيد الرئيس، فعلتي السيد الرئيس، راه ملك البلاد وما كيطلبش التمجيد، كيفاش كتطلبوا نتوما كتجيو؟
1: وخلي أعمالك هي التي تمجده.
0: نعم نعم نعم، أحسن سي أحمد، لأن خلي الأعمال ديالك هي اللي تكلم عليك وهي اللي تشهد عليك، وأنا إلا كنت أنت رئيس مسؤول، راه من العكس، راه خصني نختلف معاك أمام الناس، راه الاختلاف صحي والاختلاف ضروري.
1: تمام.
0: والاختلاف لا يفسد في الود قضية،
1: راه
0: هنا في الناس يمكن لهم يجوا ينخرطوا في
1: الحزب، وهذا كيعطي المصداقية وكيعطي المصداقية.
0: نعم يعطي، ملي كيكون عندنا نقاش حول الافكار، ماشي نقاش حول انني نجي باش نمجدك، وانني انا اللي راه مجدته اكثر والاخر اللي ما عطاش حقه ولا ما عطاش هذا، راه هذه هي المساله اللي هي مهمه. تفضل واسمح لي على مقاطعه.
1: لا لا بالعكس، الحديث معك ما شاء الله عليك استاذه حسناء.
0: لا، حديثك شيق.
1: طيب
0: جدا.
1: طيب استاذه حسناء، المواطن المغربي والمواطنه المغربيه اكيد كتسمع وعود اللي هي كثيره في كل استحقاق، ما الذي تغير فعلا في حياته بعد كل هذه الوعود؟
0: نعم، أنا باش نجاوب على هذا السؤال ضروري أننا نكون منصفين، لا يمكن القول أن شيئا لم يتغير في حياة المواطن.
1: تماما.
0: أكيد.
1: صحيح.
0: هناك تحولات وإصلاحات مهمة شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، أكيد قيادة جلالة الملك هذه ضرورية، خصوصا في تعميم الحماية الاجتماعية، توسيع الدعم الاجتماعي المباشر، وخا هذا كيبقى عندي ديما عنده واحد اونتر بارونتيز، تعطي 500 درهم ولكن ملي كيدير يعمل داك الشحن او الرشارج ديال التليفون فكتحيد ليه دونك، ولكن كيبقى كذلك ان كاين مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، جذب الاستثمارات، مواصلات كذلك إصلاح العدد من القطاعات، هذه ما يمكنش يعني
1: نكرو. نعم.
0: لكن في المقابل هناك سؤال أكثر أهمية أنا بالنسبة لي اليوم، هل وصلت نتائج هذه الأوراش بالسرعة نفسها إلى حياة المواطن؟
1: الوقع والأثر.
0: نعم، الوقع الحقيقي والأثر. هنا أعتقد أن الجواب يحتاج إلى قدرة من الصراحة، باش نكونوا صراحة فيما بيننا عبر برنامج الأثير، أكيد هو المواطن لا يعيش المؤشرات الاقتصادية ولا أرقام مشاريع فقط، هو أكيد كيقيس الدولة من خلال ما يواجهه كل صباح، بحال اللي قلت قبيلة، هل يجد علاجا جيدا عندما يمرض؟ هل هناك ولوج سهل عند في المرافق الاستشفائية؟ واش الأبناء ديالو كيحصلوا على تعليم جيد؟ هل لديه عمل ودخل اللي غادي يحفظ الكرامة ديالو؟ هل يستطيع مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وخصوصا مع اللي عشنا في هاد الأعوام الأخيرة وفي هاد الولاية الأخيرة؟ هل يشعر أن الخدمات العمومية تتحسن فعلا؟ إذن المشكلة ليست دائما في غياب الإصلاح، وإنما في الفجوة، هذه هي اللي بغيت نأكد عليها الأستاذ أحمد.
1: نعم.
0: في الفجوة بين الإصلاح على المستوى السياسات العمومية وبين أثره الملموس والسريع على المواطن، ولهذا أنا كنشوف على أن الانتخابات المقبلة يجب أن لا تكون مناسبة لتقديم وعود جديدة فقط، بل تكون مناسبة أيضا لتقييم ما تحقق حل قلنا قبيلة، والاعتراف بما لم يتحقق، يكون عندنا كذلك نعترف أننا فشلنا في بعض المسائل، وفشلنا في بعض الإنجازات، وفشلنا في بعض الوعود، هذه هي المهمة، وتحديد المسؤوليات وتقديم التزامات واضحة يمكن المواطن أن يحاسب عليها. الوعود وحدها لك تكتبنيش الثقة،
1: وبالخصوص إلا كانت وعود حالمة كتكلم.
0: نعم.
1: واحد.
0: نعم.
1: أعطيني وعدين وحققهم، غير وحد
0: أي وعدين بركة، لأن ما يبني الثقة هو أن يرى المواطن أن الوعد تحول إلى قرار، هذا هو اللي مهم، وأن القرار تحول إلى الإنجاز، والإنجاز تحول إلى تحسن ملموس في حياة المواطن. وهذا أنا في رأيي السي أحمد هو الامتحان الحقيقي للسياسة ديال اليوم
1: تماماً.
0: اللي إحنا غادي ننتخبوا عليها،
1: وهذا هو عين الصواب. طيب، عندي دائما سؤال يراودني أستاذة حسنة، واش المواطن فقد ثقته في الأحزاب السياسية، أم أن هذه الأحزاب السياسية هي اللي فقدت القابلية والقدرة ديالها على إقناع المواطنين في نظر؟
0: هو راه بجوج، هي راه واحد المعادلة اللي هي المتوازنة. هي متوازنة. أول شيء هو أن المواطن راه فقد ثقة، ماشي سياسة، ولكن لان مثل حنا مازال كنتكلموا على السياسه، حنا دابا مازال ما عندناش مسؤولين سياسيين، عندنا مسؤولين حزبيين. دابا اليوم بعد اول حاجه هو ان المواطن فقد الثقه ديالو حتى في العمليه الانتخابيه، ملي كيشوف ان العمليه، ملي كيشوف ان الحزب ما كيمشيش بالتنظيمات اللي تهيكلات، ولكن كيمشي بالتوريث التنظيمي. راه هذا راه صعيب، لان مثلا كنشوفوا دابا غير شفنا غير اللوائح، ولا كنشوفوا هاد اللوائح الانتخابيه سواء كانت اللوائح الجهويه النساء، ولكن اللوائح الانتخابيه في الدوائر العاديه شحال من الاحزاب اللي كتقدم غير ولادها، الناس الاقرباء، هذا مقدم مرته، هذا مقدم ولاده، هذا مقدم اخته، هذا. اذا فهو كيقول لك هذه كتبقى هاد اللعبه الانتخابيه. دابا انا مازال كنهضر على الانتخابات الحزب، مازال ما هضرش على الثقه السياسيه، غير هاد اللعبه الانتخابيه وهذا الشيء الحزبيه كيبقى دائما في داك الدائره الضيقه ديال مني محسوبه على العائلات، وبالتالي حتى داخل الاحزاب ما نساوش هذا الشيء اللي كيفقد الثقه، هو ان كاينه المساله ديال الولاءات، هذه المساله ديال الولاءات. وكنشوفوا ان الاحزاب السياسيه اليوم راه غير قادره على تجديد حتى النخب، هذا راه مشكل. ملي كتلقى ان بعض الاحزاب السياسيه راه فيها ناس معمرين شحال من سنه، كتلقى واحد كيجي كيكون واحد النظام القانون الاساسي ديال الحزب اللي كيكون فيه ان مسؤول سياسي كيتغير على سنتين، وكيجي واحد وكيتبعوا داك الولاءات داك الولاءات السياسيه وكيغيروا كيمشيو معاه وكيدعموه وكيساندوا انه يغير هذاك القانون داخل القانون، هذاك الفصل او البند داخل القانون الاساسي، باش ما يبقى حتى تما فوقاش ما بقى. هذا راه مشكل كبير،
1: وهذه اشكاليه الديمقراطيه الداخليه
0: ديال الاحزاب. حسن سي احمد، الديمقراطيه ملي كيشوف ان ما كايناش ديمقراطيه داخليه داخل الحزب، فكيفاش بغيتي ان هذا المواطن غتكون بعدا عنده ثقه في الحزب؟ حتى تكون عنده بالتالي ثقة،
1: ومن هنا كتبنى ثقة مثل هذا.
0: نعم، هذه بالنسبة مسألة أخرى. إذا هذا الشيء هذا اللي تكلمنا عليه، كيفاش هذا الحزب بغيتي يكون عنده مدرسة سياسية؟ لأن الحزب راه ما خصوش يبني غير مدرسة سياسية، راه خصو يكون أكاديمية عنده سياسية. اليوم اللي كتجي هاد الدعايات الانتخابية اللي كنتكلموا عليها، راه كيمشي اش كيدير أي واحد من الحزب، اش كيدير؟ كيمشي يخلص شباب وشابات، يخلص مواطنين باش كيديروا له الدعايه، كيخلصهم بالنهار. راه هنا الاحزاب خصها تخدم اونامو قبلي، ملي كتكون عندي اكاديميه سياسيه لدخل او مدرسه سياسيه حزبيه حقيقيه، ما كنحتاجش انا نخلص، كيتكون عندي الشبيبه، هاد الشباب على المستوى الوطني في كل جهه من الجهات هما اللي كيمشيو، هما اللي كيمثلوا،
1: عندك اكتفاء ذاتي ديالك.
0: نعم، وهما اللي كيدافعوا على البرامج الحزبيه اللي ترباو عليها واللي تقاتلوا عليها داخل الحزب ديالهم. اذا هذه انا تكلمت لك هي على بعض المشاكل من المشاكل.
1: وهذه الموسميه راه تسيء بصراحه المصداقيه ديالها.
0: ونكمل لك حاجه اخرى، دابا ملي كنتكلموا على الشباب هذه كلها واحد الورقه تسويقيه كتخدمها الاحزاب، شحال ديال الشباب دابا اللي ترشحوا؟ وحتى لا ترشحوا كيترشحوا، كيرشحوا من الحزب في المناطق اللي عارف ما غايجي فيها حتى مقعد، كيدير غير واحد ترشيح نضالي وكنسطر عليه غير ترشيح نضالي كيقدموا. اما دائما الاحزاب فدائما بالنسبه لها كيفاش بغيتي يكون الثقه في الاحزاب، وهي دائما كتراهن على المقاعين بيمن مالين شكاره، لان الناس اللي غادي تجيب لها المقعد. وبالنسبه وبالتالي الاحزاب دابا راه ما كتهمهاش البرامج، ولا كيهمها انها تجيب لك برنامج او تجيب لك واحد التعاقد سياسي جديد، اللي كيهمها هو المقعد ويكون عندها فريق برلماني وبالتالي تقدر تشارك في الحكومه. هذا الشيء هذا هو اللي ولا عندها الاهم. بالتالي مساله كذلك ديال التمثيليه ديال النساء، كنشوفوا ان دابا شحال ديال القضايا، شحال من وحده كتقاضي الحزب، فين وصلنا كنسمعوا ان التزكيه ولات بالملايين، وهذا الشيء راه كاين شي حوايج اللي ما يمكنش اننا نقولوا لا كذوب، راه كاين جزء من الحقيقه. لان بحال دابا كيجي شي واحد كيكون تابع للحزب وسبق ليه نجح وسقط كيجي كيقول لهم ديروا بنتي، تيقولوا له لا راه كاينه واحد المناضله، تيقول لهم لا درتوا بنتي غنعاونكم في الانتخابات.
1: كيولي ورقه الضغط،
0: ورقه ديال الضغط. مساله اخرى، كيجي واحد جوج، انا هذه بعدا عشتها، كانت واحد السيده اللي غادي نبغي نقول لك عليها، ما غنبغيش نهضر في المهنه ديالها، ما عندهاش ثقافه سياسيه ولا ثقافه حزبيه، عندهاش ثقافه ديال التعبئه، وهذه راه مهمه نحس تحضروها، عندها ثقافه ديال التعبئه ديال المواطنين. فبالتالي كان جا الحزب قال لهم لا راه ما خصناش يكون عندنا واحد

0: هذا الهضر زماني تشريعي وهضر زماني مراقبتي على السياسات العموميه، راه خصنا كفاءه. جاو جوج ديال البرلمانيين قالوا له حنا الامين العام للحزب، قالوا حنا غنستقلوا الا ما درتيش هذا غنخرجوا من الحزب. كانت ورقه ضغطه، وبالتالي كتمشي لاحزاب اخرى، حيت انا كنت اشتغلت على هذه من باب واحد البحث. احزاب اخرى كتقول له هذه ما عمرها وصلت حتى للحزب، نهار واحد ما دخلتش الباب ودرتي هذه، علاش ما درتش هذه؟ تيقول لك لا، لان عندي توازنات سياسيه. هي ماشي توازنات سياسيه،
1: صحيح، اعتبارات اخرى،
0: هي مساومه سياسيه، مساومه انتخابيه.
1: وهذا الشيء علاش حسناء راه شرتي لواحد الفكره مهمه، نصوتوا بكثافه حتى نغير مثل هذه الاوضاع.
0: نعم، نصوتوا بكثافه، والمواطن والنخب ما نبقاوش غير نتبعوا هذا الشيء. هذا الشيء اللي قلته اللي سمعناه ماشي غير نتبعوه، لا، نكونوا طرف اننا نقضيوا عليه، وباش نكونوا طرف خصنا نمشيو نصوتوا بكثافه، وصوتكم هو الرهان الحقيقي لتغيير هذه الموازين القوى هذه اللي كنعرفوها. وهنا كنعاود ناكد، الله يخليكم، كل واحد في 23 شتنبر يمشي يصوت، ديروا تصويت عقابي، ديروا شوفوا راه كاين، راه اكيد ليس في القنافي دي املاسو، ولكن راه كاين الصالح ما بين الطالح، الله يخليكم، وحاولوا انكم تصوتوا بكثافه، ونصوتوا على من يمثلنا، لان اللي غيمثلنا راه هو اللي مسؤول معانا على تغيير ديال المستقبل ديالنا، وعلى بناء المغرب الغد، وخصوصا ان هاد الانتخابات هذه راه واحد المحطه حاسمه ومفصليه في تاريخ المغرب، لان هي اللي غادي تساعدنا كاملين اننا نخرجوا ماشي غير من البؤس السياسي، ماشي من بؤس انتخابي، ولكن من واحد المستنقع ديال لا عداله مجاليه ولا عداله تنمويه. اذا هذا فهو مسؤوليتنا جميعا، اننا نديروا يد في يد، واننا كنا نمشيو نهار 23 شتنبر باش نصوتوا على الشخص اللي غادي يمثلنا والشخص المناسب اللي غيكون في المكان المناسب.
1: الاستاذ حسناء، كان عندي العديد من الاسئله، ولكن ما شاء الله عليك، لان كلامك وحديثك ممتع ومفيد، فما شعرتش بالوقت اللي مشى بسرعه ديال القطار ديال البراق، وساضطر انني نطلب منك ختاما الا كانت رساله، وخذي وقتك فيها، وعبري رساله توجهينها للمواطنين عبر اثير اذاعه الدخل.
0: المواطن، نعم، انا رسالتي للمواطن المغربي اليوم هي لا تجعلوا انتخابات مجرد موسم للوعود، من فضلكم الله يخليكم، اجعلوها لحظة للمحاسبة والاختيار، الاختيار الملائم، الله يخليكم. لا تنظروا فقط إلى من يطرق أبوابكم اليوم، بل اسألوا أين كان بالأمس، سولوا ماذا فعل عندما كان في موقع المسؤولية، وماذا يقترح للمستقبل. لا تصوتوا فقط للخطابات، للضجيج، لمن يجيد الكلام، بل لمن يملك رؤية وكفاءة وجرأة على تحمل المسؤولية، وكذلك لمن يملك المسؤولية، ماشي فقط هو أنه هو يجي يطرق بابكم باش يسولكم أشنو خاصكم. نحن أمام مرحلة حاسمة أكيد من تاريخ المغرب، وأمام أوراش وطنية كبرى تحتاج إلى الاستمرارية، ولكن الكفاءة والنزاهة بالضروري، وإلى مغرب لا يترك أحدا خلفه، بحال كل قبيلة مغرب لا يترك أبناء خلفه. إذن صوتكم ليس مجرد ورقة تضع في صندوق، هو تفويض مسؤوليه، والمسؤوليه تقتضي المحاسبه. لذلك نهار 23 شتنبر كنأكد عليها، نهار 23 شتنبر اختاروا من ترون انه قادر على ان يجعل من السياسه، وردوا حنا، علاش ردوا حنا الثقه للمواطن السياسه، من يجعل من السياسه خدمه للوطن، ومن الوعود التزامات، ومن الالتزامات انجازات. وفي النهايه غنختم، واخا ما سخيتش بكم السي احمد عبر برنامج اثير، وتحيه خاصه لكم والطاقم، وكذلك الناس الداخلة. لا تمنحوا أصواتكم لمن يعودكم بمن تريدون سماعه، بل لمن يستطيع أن يفعل ما يحتاجه المغرب فعلا. وشكرا لكم على الاستماع، وأكيد لنا لقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله. هذه دعوة لي لكم،
1: ونقول لك أستاذ حسنة باللسان الحساني، الله لا يبكمك، سليم لسانك، ما شاء الله عليك، الحديث معك شيق وريق، ولكن للأسف الوقت ضيق. إذن كنشكرك على كل ما ساهمت به. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام، يبقى الرهان الأكبر هو إعادة بناء جسور ثقة بين المواطن والعمل السياسي، وجعل المشاركة الانتخابية كيف قلت أستاذة حسنة مشاركة واعية، ومسؤولة قوامها الاختيار على أساس الكفاءة والبرنامج والمصداقية بعيداً عن منطق شعارات العابرة والحسابات الضيقة. كل الشكر والتقدير لضيفتنا الكريمة أستاذة الفاضلة حسناء شهاب اللي هي رئيسة معهد القيادات النسائية العربية على كل ما تفضلت به من إضاءات تنويرية وما قدمته من قراءات متعمقة وأفكار خلال هذه الحلقة. لكم تحيات أحمد العهدي في إعداد وتقديم، ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت نعيمة أبيدار. شكرا لكم مستمعين على حسن الإصغاء، وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف الأسبوع. تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
2: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
1: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا نعطيتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

sugar and bread.

Nazar would it be about a wazar on the وعلى مرق ومدفع نقشين وقرارت واشتقت للوين.

حد ولا تسر لا تنهر.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: عفيك طوى بدو حكاياتي تيام الوا تياسر رحياتي.

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة تشيزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلوا حد يقرر في بلدنا.

0: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
1: كل شيء لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم

حسن الجوار. حسن الجوار صورة من حياتنا اليومية، تأليف زكي الهواري، تسجيل محمد الشقاوي، إخراج العربي الدمي.

0: يقول والله غدا يوم القيامة على هذا الراديو اللي طالقينو على هاد الشيت.
1: واش دابا هاد الناس يحسب لهم ساكنين بوحديهم في هاد العمارة ولا اش عند راسهم؟
0: العشية كلها وهم على هاد الحالة وكملوها حتى بالليل، ما خافوا لا من الله ولا من العبد.
1: وراه اللي صحي يفرعوا له دماغه بهاد الصداع وهاد الهرج، عساك انت اللي عارفينك طايحة في الفراش من هادي شحال.
0: عييت ما ندق عليهم فرحيت الله ينبههم، لكن الجواب كيجاوبوني بالدقان حتى هما. وشي راديو وشي صداع ما نقصوا منه.
1: ايوا حشومه على السي ادريس ولا لا لطيفه، هادشي اللي عاملين راه حشومه وعار، وعارفينك مريضه يا حسره.
0: الله الله راسي
1: واعرفتيش كيجيك مليح. صبري انا غادي نمشي ندق عليهم.
0: لا لا لا ما عندك علاش،
1: انا غادي نمشي
0: خليهم.
1: لا غادي نمشي نستعطفهم ينقصوا شويه من الهرج.
0: اجي اجي بحالك عبد القادر، غير اجي بحالك.
1: يا لالا وعلاش، ما فيها باس، غادي نتكلم معاهم غير بلاتي هي احسن.
0: قلت لك لا، غير جلس بحالك، ما قادين على غوات معاهم، خليهم الله ياخذ فيهم.
1: يا لالا ما غادي نتغاوت ما غادي نتشانق، هناك الله من جهتي انا بعد.
0: اسيدي خليهم هما في دارهم يريبوها ولا يخليوها.
1: يا لالا رحنا جيران زعما، وهذا ماشي وقت لها راجي، يصبح الصباح ويلا ما قدهم الراديو يزيدوا الطبل والغيطاء وانا نخلصهم من عندي. ايوا بقاش اكثر من هذا الشيء.
2: ياك لا باس السي عبد القادر.
1: لا لا لا لا باس السي ادريس، غير وكان الله يجازيك بخير.
2: غير اش
1: السي ادريس، نقصوا من الراديو هذا الصداع الله ينزل الرحمه على الوالدي.
2: اش كاين؟ علاش غادي نقصوا من هذا الراديو؟
1: ايوا زعما راكم عارفين علاش.
2: لا حنا ما فرصنا ما نعاودو.
1: الله اش هادشي السي ادريس، اش كتقول؟
2: انا ما عارف والو.
1: لا وا سيدي راك عارف لا انت ولا السيده مراتك بلي المراه عندي مريضه من شحال هادي.
2: نعم انا ماجي.
3: مع من انت؟
2: مع هاد السيد اللي كيسكن حدانا.
3: ايوا مالو شنو بغا؟
2: قال لك عاملين له الهرج ومراته مريضه.
3: كيفاش؟
1: لا لا لا لا لطيفه، غير قلت له ينقص من الراديو.
3: شنو هو السبب؟
1: ايوا راكي عارفه المراه مريضه وهذا ما كان.
3: ايه ولكن
1: ولكن اش؟ لا لا لطيفه،
2: ولكن حنا عندنا الضياف
3: ويمكن لاش نخسروا لهم خاطرهم
2: او نقدروهم جوهم.
3: وما جاو يباركوا لنا ويقولوا لنا الحمد لله على سلامة بوبي.
1: وما لا دبوبي اش وقالوا ضربوا تران.
2: ياك هكذا السي عبد القادر، هذه هي الجرة اللي مصين عليها الله والنبي.
3: هذه هي المحبة ديالكم لينا، هذه هي المحبة ديالتكم لبوبي.
1: ياك لا بازا ودي، شنو درنا اللي مخالف الله والنبي؟ اش وقع؟ الله يسمعنا خير.
2: هذا عام وانت ساكن حدانا وجارنا، ودابا ما عرفتي شنو وقع؟
1: اسيادي ثقوا بيا، راه الله شهد عليا بلي ما فراسي ما نعاود ولا عندي شي خبار بشي حاجه وقعت لكم.
3: ويلي سي عبد القادر.
1: نعم لا لا لطيفه،
2: زعما كتعمل براسك بلي ما عارف والو.
3: بوبي
1: بوبي
3: ويلي بوبي.
1: الكلب ديالكم؟
2: ايه.
1: ايوا مالو شنو عنده؟
3: ولي تخبرت الله العلي العظيم، عاد كتسولني اش عند بوبي؟ واش بغيتوني نرمي راسي من السرجال؟
1: لا ولا ولا ولا، وعلاش هادشي كله بعدا؟
2: لا واسي عبد القادر، خليها تنتحر مسكينه ملي هادي يومين بوبي ما خرج ما دخل، وعاد كتسولها شنو عنده؟
1: معلوم نسول على وداش هادي يومين المراه ديالي مريضه مسكينه وما تقعدات من الفراش غير بمشقه، وقلعات شي قديدات حطاتهم باش تفور لي عليهم شي القيمه ديال الكسكسو، وما جات فين تدور وجهها حتى لقاتو زف عليهم كلهم، والقد

0: السيدة الأخرى طويلة العمر جرها معاه حتى خرجها على باب الدار.
1: إياه كان جاب معاه شي قديدة للدار.
0: إيوا لالا هذيك راها عشتنا، هذيك اللي دخلكم للدار.
2: حنا قلنا أنت اللي عطيتيها له أو لالا زبيدة؟
1: على وداش كنعرفوا باللي عزيز عليكم بوبي.
0: عوداش من عزيز علينا والشاط علينا ما نعطيوه.
1: إيوا مسكين من ديك القديدة اللي كلا لكم من تما ما قعد الراس وخدا دقتو.
0: إيوا لالا راها عشت لي تمادي
2: غير سال القديدة مسكين.
1: ومسحت له فمه من اليدان باش ما يضحكوش عليه ولاد الحومه
2: ويعايرونا باللي كلبنا مسخ ومعفون.
1: ضربت له حكه وفركل داك الفم ومسحت له وطلقت له خرج يلعب شويه في الزنقه.
2: وغير خرج مسكين
1: ما غامش علينا حتى ربع ساعه.
2: قسمين د المقاله ما كاملاش
1: حتى كلا دقتو وجا.
0: وباش كلا دقتو بالسلامه
2: شي دراري كانوا كيلعبوا الكره ضربوه.
0: وفين جاتو الضربه؟
1: فودنيه مسكين.
0: انا يسحب لي في القلب.
1: لا قياس الخير عليه.
2: وعلى الضربه د الودنين جاتك سهله؟
0: راه ما ضربوه جايب مدفع، راه كره باش كيلعبوا الدراري. الله هذيك السيدرين.
1: ايوا سيدي راه جلس عليها نهار ونصف في الدار ما كيخرج ما كيدخل. كاينو ديال الله ياكل ويشرب في الوقت ديالو وعاود يرجع لبيتو.
0: ايوا دابا وكا
1: ايوا اليوم اللي شافه الله عملنا له الراحه ديالو.
2: ايوا دابا عذرتينا اخاي.
0: اش غادي نعذر فيكم يا مخلوقات الله؟ اش هاد الخرايف باش كتفرحوا لي دماغي؟ هادي نص ساعه
3: وهاد بوبي ديالك سيركلي له في لوطيل او دير له حفله او موسم كاع وهنينا وخلي مراتي مريضه تاخذ الراحه بعدها مع عباد الله.
4: ويلي دريس هذا مالو؟
3: اش غادي يكون مالي؟ يا قلوب الحجر يا قلوب الكياس مالي؟ شفتوني حمق كنضرب بالحجر؟
4: ويلي تخفوا الطالعه العظيمه. عاودي
3: بالله اعوذ بالله من كل ما في قلبه لا رحمه ولا شفقه.
2: سيدي غير بشو الله يخليك لا تشوشي على الضياف.
4: ايه وحتى بوبي مازال ما قبضش صحته كيف نحب ونبغي.
3: راه مراتي اللي كان خصها تقبض صحتها ماشي بوبي ولا بوبيه. راه مرا من دم ولحمه عباد الله.
2: ايوا سيدي لا بغيتيها تقبض صحتها عليك بعض المسكينات اعطيهم لها عطاهم لا تبلعوا ويا مريضنا ما عندك بس.
4: ايوا دابا يلا عليك بالصيدليه.
0: يا لالا راه نص الليل هذا اش من صيدليه لين غادي نعطي راسي.
2: الصيدليه الليليه انا ما كتعرفهاش.
0: الصيدليه الليليه
4: راه كتبقى حاله حتى الصباح.
2: اجري اجري لا تضيع شي وقتك.
4: ويلي مراتك مريضه وما تعتقهاش بالمسكينات باش تنعس وتبرى عليك وترتاح لك. ويلي ويلي اجري شنو كتسنى؟ دابا تمشي تموت لك يا الزغوبي وتبقى بلا مرة اللي تعمر عليك الدار.
0: واش دابا كتضحكوا عليا؟ ها؟ واش هادي دابا إنسانية هادي؟ واش هذا هو حسن الجوار؟ ها؟
2: أسيدي سمح لنا الله يخليك، معنا وقت اللي نضيعوا معك.
0: ياك؟ إيوا سيدي مزيان.
4: الضياف بقاو بوحديتهم وكيخص لي يونسهم.
2: دابا يتقلقوا ويغضبوا علينا ويعطيونا بالفرار الفرار، ونخسروا البوبي الحفلة ديالو ويتنكس. ويعاود يطيح لنا مريض.
4: ويلي يا دريس نسينا راسنا وبقينا فشد ليا نقطع لك مع السي عبد القادر.
2: وداك الشيء اللي كنشوف حتى انا.
4: يلا يلا بوبي ما يكون غير الرجع
2: كيخصو يشرب الدواء ديالو هو الاول.
4: لا هذا كيشربو من بعد الماكله. اسمح لينا يا السي عبد القادر واسمح لنا بزاف الا سدينا الباب في وجهك.
2: ومراتك لا تخافش عليها هذيك راه غير حمله دايزه وخلاص.
0: ياك
5: ما تجيبكم الحفظة بين يديا وداك الساعة تشوفوا شكون اللي غادي يتقلق.
6: مرحبا مرحبا لالا يسا.
7: مرحبا ونهار كبير. زيد اسيدي زيد زيد زيد محلكم هذا. هم لنا سيدي هم لنا
2: هم. الله حنكي الله فمي هاد العين اللي صغيره غتخرج من محلها.
1: لا مازال في محلها ما باينش عليها شي خروج.
2: الله الله لطيفه مشيت مشيت.
1: لا وجع الضرس دابا يفوتك غير تحيدها وترتاح.
2: صافي قلت لك مشيت مشيت هاد الضرس غادي تخرج ليا على العمر.
1: لا الا كان غير من جهه الضرس عمرك مازال طويل لا تخاف شي عليه. غير داك النهار طحتي من الطبقة الرابعة وما جيتي غير على راجل هز القفة ديالو خارجي تقدى لولادو.

0: ما جاوا يوصلوا للمستشفى حتى زهقت روحه. وانت رجعتي فحالك للدار صحيح صحيح حتى حاجه ما عندك.
1: ولكن دابا هادي هي هادي.
0: لا والله ما نثق بك. حتى في الصيف العام اللي فات كنتي سايق بصحابك الطوموبيل ودخلتي بهم في الشجره اللي تهرس تهرس واللي مات مات، وانت مشيتي على رجليك قلبتي فعل التليفون وعيطتي لهم لسيارات الاسعاف وعاود رجعتي للدار على رجليك.
1: لا صافي هاد المره هذه هي الاخيره.
0: ايوا يا
1: سيدي
0: ايوا يا سيدي امنا بالله ها احنا غادي نشوف
1: وتهلاي في بوبي
0: غير تهنى من جهته
1: وعملي له التقطيره العينين ديالو
0: كل نهار
1: ونغسيلو الفريك
0: الصباح في العشيه
1: وردي البال من ديك القطه اللي عند عبد القادر جارنا
0: مالها
1: راه مسخه ومعفونه وفيها البرص الله يخليك لا تخليهاش تضربي او تلعب معه لا تمشي تعادي
0: صافي غير تهنى غادي نجلب ليه غدا ان شاء الله.

0: زري زري يلا طيب زري
1: نايم.
0: أوين عاد كسونيني نايم زري لأقرب الحجر اللي ما في قلبهم لا رحمة ولا شفقة. قولي لهم باللي الدرسة غادي تخرج لي على العمر.
1: صافي واخا هاني مشيت.
0: هاجي لهنا هاجي لهنا بعد هاجي
1: أنا.
0: ولا تنسي شيء تقولي لهم اطفيوا علي هذاك الخرشاص من الراديو اللي كيعقل على القرداوسي مانح.
1: واخا
0: ويساليو عليا من الضحك.
1: ويساليو عليك من الضحك.
0: الله يجعلهم يهجروه.
1: الله يجعلهم يهجروه.
0: ايوا شري اش كتسناي؟
1: شوما اليوم شوما اليوم زعما حنا جيران وما يخليوش حتى جارهم يشهد ويموت على خاطره. حشومه حشومه.
0: اجري هاد العدو بارك عليا من هاد المواعيد.
2: يا زبيدة ماشي حشومة عليكم؟
1: مالنا اش عملنا؟ علاش غادي نحشمو؟
2: الراجل
1: مالو
2: قبضه الدرسة خليتو كيشهد وكيستعد للموت وانتو ما طلقين الراديو على الجهد والضحك ديالكم كيتسمع من الزنخة.
1: الدرسة الدرسة وصلتو حتى للشهادة والاستعداد للموت.
2: حرام عليكم هادشي. كيف تقولوا الله خليو راجلي يموت في خاطرو؟ الله يخليكم ما خليه يموت في خاطرو ونقصوا شوية من داك الراديو.
1: ايوا العجب ما يسحب لينا شيء مجهدين وحتى لهاد الدرجة.
2: إيوا هاد الراديو ما يسحب لك شيء والضحك.
1: الضحك حتى هو عجبة ما تنبتش لهاد الشيء كله اللي قلتي.
3: زبيدة زبيدة.
1: نعم أنا داخلة.
3: مع من أنت؟
1: غير مع لطيفة.
3: إيوا مالهاش بعد.
1: قالت لك راجل هكا يموت بالدرسة.
0: كيموت كاع
1: وراها خلاتو كيستعد للموت.
0: ايوا حنا لا لا لطيفه بغيتينا ندخلو نشهدو له.
2: لا لا ربي يخليك حتى الشهاده غادي يشهد لراسو.
0: واش بغيتينا نديرو له؟
1: بغاتنا نخليو يموت على خاطرو.
0: ولا لا يموت شكون اللي حبسو؟ مالنا حنا حابسين عليه الموت سادين عليها فرضومه مخبيينها عليه يتسنى نومتو بحال عباد الله وغادي توصلو. مالو على هاد الزربه وتيقن باللي راه غادي توصلو ما غاديش يتخطاه.
2: وحتى انا عارفه باللي هاد المره ما غاديش يفلت منها وهادشي علاش جيت لعندكم نقصو من داك الراديو ومن داك الضحك باش ما يدلفش على الشهاده.
0: لا لا لا هنا ما نقصين من الراديو ما نقصين من داك.
2: ايوا وشنو السبب؟
1: حنا عندنا الضياف
0: وما يمكنناش نخسروا لهم خاطرهم
1: او نكثروا ليهم جوهم.
0: وهما جاو يباركوا لنا ويقولوا لنا مبارك ومسعود.
2: على شنو داد عندكم بالسلامه؟
1: ماشي راه عندي اسبوع.
2: اسبوع؟
0: ايه واش دار لك؟
2: ولكن السيده ما عطيها ربي بنايا زعما
1: زعما ما كان ولد شي عقرا
2: بحال داك الشيء.
0: ولكن عندنا اللي كيولدوا هنا في الدار.
2: ويلي بسم الله الرحمن الرحيم زعما غير انت ومراتك اللي في الدار؟
1: لا واه لطيفه عندنا مخلوقه اخرى هنا في الدار نسيتيها.
2: شكون هي هذه اللي مازال ما تصرفتش بمعرفتها؟
1: ويلي مينوشا.

0: إلا كانت الدرسة معدبة أعطيه بعض المسكينات يبلعهم وينعس. ويا مريضنا ما عندك باس؟
1: إيه يا أختي لطيفة، غير تصنت الراجلي راهم كاينين شي مسكينات من داك الشرفة بحال سمية الله، غير وكليهم ليه يرتاح
0: ضربة بطلة
1: بحال إلا كان كيلعب.
0: إوا جري جري جري جري.
1: إيه يا أختي عليك بالصيدلية، ويلي في هاد نص الليل
0: الصيدلية الليل كتبقى العام كله ليل ونهار.
1: ويلي يا عبد القادر لا غير بالليل.
0: إوا شي بس ما كاين حتى دابا تكون مازال حالة.
1: إيه لطيفة جري جري لا تضيعي شي وقتك.
0: راجلك مريض وما تعتقيهش بالمسكينات باش يبرالك ويصح لك ويصبح صحيح فصيح.
2: دابا رديتوني عجوبة بيناتكم كتضحكوا عليا ياك؟ هذه هي الإنسانية، هذا ماشي هو حصن الجوار.
1: حصن الجوار؟ انتوما اللي تقدروا تتكلموا على حصن الجوار.
0: سمحنا لا لا، الضياف عندنا.
1: ودابا يمشي ويتقلقوا.
0: ومينوشا مازال نفيسة مسكينة.
1: إيه كيخصني نمشي نوجد ليها مريقتها ديال الدجاج. يلا يلا عبد القادر.
2: حرام عليكم هادشي اللي عاملين مع راجلي وما خليتوش يجهد ويموت في خاطره، غدا يوم القيامة يتحاسب معاكم.
1: يلا يلا عبد القادر لا تبقاش تضيع وقتك، اللي بغى يموت يموت.
0: ولا ولا لا وزبيدة ما كاين علاش هادشي كله، الله يسامح ليه. احنا ما غاديش نعملو بحالهم، واللي عملتي بحاله باش فتيه.
1: احنا بغينا غير ردوا ليهم الصب وندفعوا ليهم نفس العملة اللي دفعوا لينا.
2: لا ما كيخصكمش تحاسبوني وفي ساعة الموت ديال راجلي. دخلوا بعدا غير توادعوا معاه.
0: ايه ما فيها بس ما فيها بس.
2: ايه راه غريب مسكين وما عندنا اللي وقف بجنازته من غيركم، وربما حتى انتم يوصيكم على بوبي عزيز عليه ومقطر ليه من عينيه.
3: انا كلش القرقاع والتفاح والبنان كنت قوت مع راسي.
4: اش هادشي عندك اسي؟ خلعتنا مراتك مدخل انا نشهدو لك وانت خدام كتعافر مع طبقة الفواكه وبغي تسالي معاه كله.
1: ايوا خليوه مسكين بصحته وعافيته وطول عمره.
3: الله يبارك فيك انا لالا جوبيضة
1: ويطور ربي عمرك حتى تفرح بوليداتك مع لالا لطيفة. ربي يطول عمرك يا لالا زبيدة ويطول عمر سيدي عبد القادر ويعمر داركم بالوليدات الحلال اللي يفرحوكم وينوسوكم.
3: اللهم امين.
1: وسمحوا لي على هاد الحشومه اللي حشمني معاكم، هاد الغول هاد الحلوف.
0: لا لا لا شي بس ما كاين، لا لا شي بس ما كاين.
1: وزعما خليتو كيشهد وكي وتوادع معايا ووصاني على بوبي نتهلا فيه، ودابا هانتوما كتشوفوا ما بين خرجت لعندكم ودخلت بحال حتى حاجه ما كانت عنده، مشغول مع الطبق ديال الفواكه.
3: واش غادي نعمل؟ شافني الله من عنده وبقيت كنعيط لك تدخلي وتخليهم بحالهم، وملي ما سمعتيني شي تشغلت بهذا الطبق قبل ما تعاود تقبط بيا الدرسة.
4: احسن والله الا احسن، اللهم هاد طبقة الفروطة ولا الدرسة.
3: ايوا شتي بعدا انت اللي كتفهمني الله يحفظك.
1: ايوا لالا لطيفة خلينا لكم الراحة وسمحوا لينا على هرجنا وصداعنا. انتوما اللي كيخصكم تسمحوا لينا من داك الصداع اللي كنا عاملين لكم اللي كنتي مريضه.
3: لا لا عاف الله عما سلف. ولا تنساو شي بوبي تهلاو فيه. عندكم تنساو ما تعطيوه شي الدواء.
1: وتهلا حتى انت في الساعة عبد القادر، ما تنساش تهلا في مينوشا وليدها شي بوب. فكرتيني في مينوشا، كيخصني نمشي نعطيها مريقتها ديال الدجاج.
3: ايوا سيادنا تبقاو على خير.
0: الله يصبحكم على خير السي عبد القادر.
1: ايوا سمحوا لينا.
5: ايوا شي بس ما كاين شي بس ما كاين.
1: كيفرع باب دارو في هاد نص الليل.
0: واه السيد حمون هذا تا هو الوقت فاش كيقوم بهاد العمليه تفريع البيبان.
1: ويلي ومالو على حالته مسكين؟
6: على حساب ما قالت لي مراتو القفل ديال باب الدار ما كيدوزش عندهم 5 ايام او 6 ايام حتى كيشتتو طرف طرف ويعاود تشريف قفل اخر.
3: وعلى ما عندوش والد
0: ديما متلف ومسكين ومتلف مع حتى الفردات الصباط الله يعفوه عليه مسكين.
6: واش هذا حمق ولا مالو؟ ياك مراتو سافرت هاد الصباح لعند حبابها البرشيد وهو اللي هز لها الباليزه حتى

0: وانا هزيتهم في السياره وصلتهم وخليته غادي يصيفطها ويدوز لخدمته. يلا نشوف الفكرو باللي ما كاين حد في الدار.
1: ايه ساعدوا مع الله يجازيكم بخير. لطيفه الا حنا حالتنا.
0: كون انا يا سيدي انا غادي نحاول. شوف انا غادي نحاول ندخل لهاد الدار قبل لا ينوضوا الجيران كلهم.
2: يا ربي كافيك. وانت يا لا زويده وجدي له واحد الكويس ديال القهوه مسكين. ديك القهوه كحله يرد بها عقلو ويتواقد.
3: داك الشيء اللي كتعمل له حتى القيه مراتو مسكينه يكون في عوانها. ايوا تصبحوا على خير يا لطيفه.
0: ما يكون باش السي ادريس.
1: لا يوريك باش السي عبد القادر.
0: الله يوفقك.
4: لا لا لا هذا عبد القادر ادريس راه دخل لدارو. سير دخل انت يا زبيده. لا سير دخل لدارو. يلا ولول غنديرو لها الطايح.
5: اقرا لي هاد العقريش النحي هادي. لقتني يتيم وغريب كتسد عليها بالدار وكتطردني وكتخليني تعطيني غير النخال.
0: السيده مراتك ما هياش هنايا.
5: باغي نعرف غير فين مشات.
0: ياك انت بيديك قطعتي لها الورقه في الكار باش تمشي لبرشيد. ها
5: وعلى انا قطعت شي ورقه او ديتها لشي كار.
0: الله يا ودي السيد حمود. يا كان في الصباح كنت ماشي لخدمتي ولقيتك هازلها الشنطه وماشي بيها وهزيتكم معايا في السياره وصلتكم حتى المحل الكيران وقدامي وياك توصي فيك بكل بحالك بكري.
5: ايوا شكون اللي سد عليا باب الدار من الداخل؟
0: ودي راه غير السوارت. أرى أنا غادي نفتح لك هذا الباب. أرى
5: هاك هاك سيدي ها السوارت.
0: لا قرا لهنا.
5: أرى ما عندك سوارت. السوارت هذه
0: أنا كنظنش هذا هو الساروت.
5: ويلي
0: وحتى السوارت اللي معاه ماشي سوارتك. واه أنا كنعرف سوارتك السيد حمال لأنك شحال من مرة كنت عندي في الدار وكتنساهم محطوطين فوق الطبلة ديال الصالون. لا هادو ماشي سوارتك. ثم شحال من مرة جيتي في هاد الحالة وأنا اللي كنحل لك الباب. ها قبط هادو ماشي سوارتك. والسلام.
5: إيوا سوارتي فين هما؟ باغي نعرف بعدا غير سوارتي فين مشاو.
0: دابا خلي قضية السوارت حتى لغدا ونشوفوا قضيتهم. يلا يلا يلا دخل عندي تنعس وغدا إن شاء الله ملي تصبح واعي مع راسك غادي تذكر فين خليتي سوارتك ومنين جبتي هاد السوارت. زيد
5: انا ما عندي فين خلي سوارتي ولا منين نجيب سوارت اخرين. هادي غير ديك العقريشه هي اللي بدلتهم لي. هذيك العقرب مسمومه هي اللي بدلتهم لي بهاد السوارت الاخرين هادو.
0: شكون هي؟ علاش كتكلم دابا؟
5: رقية مراتي. هذيك اللفه هذيك ما عرفتهاش يا خويا السي عبد القادر. ما عرفتهاش.
0: وديش غادي نعرف الله يهديك. دخل ترتاح مع راسك واتقى الله بديك المراه مسكينه راك صديتيها جنجرتيها. دخل ترتاح. دخل زيد

0: واجلس جلست يا جماعة، اسكندك السود. سير.
1: نعم.
0: يلا جلس. جلس.
2: حمار. أد حمار. حمار.
0: شكون هاد خينا هذا اللي جال عندك وكيهز جوج جيران في هذا الوقت؟
1: ما نعرف ما نعرف انا نعرف. صبر صبر بعدين نطلع عليه من البلكون ديالك ونشوف بعدا شكون هو هذا الخي هذا.
0: بشويه بشويه راه نصلي لها.
2: أد حمار.
1: هذا صاحبي رحال اللي كنت قصر معاه دابا عاد. اصبر اصبر رحال اصبر.
0: اه سيدي
1: انا رحال كتشوفني.
0: بشويه.
1: اشني جابك لهنايا قعد دابا تفرقنا.
2: وراهم سوارتي اللي جابوني سوارتي.
1: اش من سوارتي عاود تاني.
0: مصيبه.
2: انا تهزيت سوارتي اللي كانوا فوق الطبله. في القهوه. ايه في القهوه قدام سوارتي كانوا. وراح تمشيت لداري وملي بغيت نحل الباب ما بغاتش يتحل وبقيت كندق كندق حتى قامت المراه فوق الجيران وعاد نبهوني باللي سوارتي ماشي هما هادوك.
3: عباد الله دخلت عليكم بالله واش عندكم شي شغل ولا ما عندكم شيء؟ اللهم هدي لا منكر واش ما غادي ينعس حد معاكم؟ ما غادي يرتاح حد؟ اش هادشي هذا عباد الله بزاف هادشي؟ راح عايشين معاك في الجحيم تتحمون؟ ويلي كل إلا كتبت فرح باب العمارة أو باب دارك وفي الأخير ولاو صحاب كيجيو في المسندين ويشدوا معاك الحديد. أش هاد الشي هذا؟ مروعين لنا مهزين ولادنا اللي غاصابحين يقراو وغادي يمشي في حالتهم للمدرسة. هاد الشي ماشي قاعدة. ويلي بزاف هاد الشي هذا.
0: ها اللي قلنا ها مناش كنا خوفاني.
4: شي فات ما كان سي مشيش. اطلب الله يعفو. اصبر معاه شويه.
3: واش حنا جينا ولا ماشي صبر؟ واش الراجل كل ليله عباد الله معمر سوق مع واحد من صحابو وكل ليله مدرين له السوارت؟ واش هذا معقلو ولا ماشي معقلو؟
1: سوارتي والدار داري وهذاك صاحبي مشغول حتى شي واحد فينا وانا راجل فلوسي وانتما كلكم حاسديني.
3: علاش سيدي غادي نحسدوك؟ انا هاد الحاله اللي كتجي فيها كل نهار الليله المخيره اللي كتجي فيها وعي وعقلك كتجيب فرده ديال الصباط في رجل وتخسيره في رجل. هاد الشيء لا ما جيتي شي حفيان وبتي في باب العماره كتغوت حتى تنعس.
1: هادوك الرجال اللي كيباتوا في باب العماره ماشي غير اجي يكون رجل.
2: اد حمار. اد حمار. ارجل نعطيني سوارتي ودي عليا سوارتي.
3: اسيدي سير بركة علينا من الصداع ولا بغيتي شي حد سير لعنده او يجي لعندك وهنينا بركة. احضر العافية. اسيدي
4: امشي امشي خاطرك شوية الله يخليك. انا غادي نخرج له سوارتي ونجيب سوارتي. يلا اسيدي باش تدخل تنعس حالك.
1: مالي مالي
4: انا داك السوارت.
1: علاش
4: انا السوارت لك؟
1: ما مالهم اما السوارت موجودين. مالهم مالي على انا ما عندي رجلين. انا قلت نجيب دار ماشي غير السوارت. انا قلت نجيب فيلم قود نودني. انا قلت نجيب هذا اللي كيغوت وزعزع نجيبهم مجرور على رجلي.
3: كيفاش كيفاش عاود نسمعك اش كتقول؟ ايوا غير الا كنعرفك راجل وسيدي ومولاي وقد بهذا الشيء هذا كله اللي كتقول خرج من دار الرجل اللي عاد عمل فيك الخير ودخلك لمحله وديك الساعه وريلي علاش قد
4: دخلت عليك بالجورة اللي بيناتنا إلا باتنا على الشيطان وسدت الشرجم ديالك ودخلت نعس.
3: إلا واش غادي نقول لك سير عليك يا وليدي دحمون عندك الزهر اللي راك دابا في دار سي عبد القادر. يا الله يهنيك هاد الساعة تصبح على خير سي عبد القادر.
4: صبح على خير سيدي ساعة مبروكة. ادخل ادخل ادخل خلينا دابا واش هاد البتية الله يهديك السيد حمون.
1: الله يهديك السيد
4: حمون. أنا اللي غادي نجيب السوات عرلي السوات. انا اللي غادي نجيبه.
1: لا لا لا انا اللي غادي نجيب سوارتي بالدير.
4: يا ودي الله يهديك جلس بحالك وكان ارى لي السوارت.
1: هاكا اصبر اصبر اصبر
4: اش كاين اودي فين غادي الله يهديك طول المصيبه هذه فين غادي راه ترجع طول هذا صافي هاد خيي غادي يدير شي بدي حد استغفر صافي صافي ها هو جابها في عظام واعي بالله
1: الله
0: رزيق الله عالمي
1: أسعد
0: القبر
1: أسعد
0: القبر
1: أسعد
0: القبر الله الله ايوه اللي قلنا
4: حامنا شخفنا ياك لاباس. وقف وقف، حاول توقف، حاول توقف. زيد وقف.
2: واد حمود، واد حمود، أراني السوارت راه مرتكسي، ما بغى شي يسايني.
4: السوارت هاد حمود، أراني السوارت نديهم لها جميع حوش.
1: ماما بجيب ديالي اليسرى، جبت اليسرى، ماما موجودة هاكا.
4: هارا
1: الله عرفتي، الله داري، الله داري.
4: قبط سيدي، ها السوارت، ارى السوارت والله يخليك. إذا كنت صاحبه باغي له الخير، لا باقي، ها لا باقي تزيه فاتح على الله يخليك، هاك ولا
2: باقي شي عنده. السوارت له ديك سيدي، هاك عطيه سوارتو. انا سيدي راه جيت انا غير على سوارتو، ما انا ما عندي ما ندير.
4: ايوا سيدي، راه على قبل هاد السوارت، راه هو طعم الدروج وتوعد فراسو ودارو.
2: دحمون صاحبي، صبر صبر انت

0: معاكم شوف
1: لا لا لا لا لا لا لا ما كاين ما كاين علاش غير قبط الطريق لدارك وحتى لغدا واجي تشوف
0: اخ علي شوف الله يرحم الوالدين الا ما توصي وتاكد عليه باش يخلط عليا القهوه في الوقت فاش كنا فيها اليوم
1: عافاك ايوا سير سير سيدي الا عندك شي شغل تقضيه وتفرق مع الراجل وخليه لولادو وقلب على شي واحد مسالي بحالك سير
0: ولا مالي انا مالي مالي انا جرو ويلي داير الحبل في عرقو الا بغى يجي راه كيجي باش ينشط مع راسو ويلا ما جاش يقص في دار حتى يخمج ويطلع عليه العنكبوت وداك الساعي يفيض عليه البحر كاع ردني ردني العام سيدي انت الله يجازيك بخير ردني ردني سيدي سوق بيا وردني القهوه منين جبتيني راه مازال حاله دابا كاع داك الشيء سبحان الله العظيم اللي كان في راسي مشى تبخر سيدي يا زيد ردني القهوه فين كنت

0: ناس، راك ناس في الدروج.
1: لا لا لا لا
0: نوت نوت ندخل داك نوت نوت هنجبرك السواد. يا ودي نوت دخل دارك راك
1: بركة بركة. صافي صافي قلت لك انا فلت عليك القهوة، انا فلت عليك غير سي سبقني سي سي رحالة.
0: اش من قهوة اش من رحالة السيد حمان، انا عبد القادر جارك. نوت نوت دخل دارك قبل لا تبات انايا في الدروج كي يزطم عليك الطالع والهابط. نوت
1: صافي صافي رحالة صافي.
0: المصيبة هادي سيمشيش
2: يا كلاباس يا سعد القادر اش كاين؟
0: الله يجازيك بخير. الا ماشي نعاون ها شوف عاوني نهزو هاد السيد حمود ندخلو لدارو، راه طايح في الدروج.
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وش دا سيدي شي دروج حتى يطيح فيهم؟
0: قال لك سيدي ما انا غير هو اللي يمد السوارت بيديه لهذاك صاحبو اللي جا لعندو. ايوا انت كتشوف.
3: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الله يعفو عليه مسكين. ياك غير قبيله هو عندك في الدار وكيقول لك هو قادر يجر في المنودنيه وقادر يجيب لي حتى انا مجرور من رجلي.
0: ودابا لا تديش عليك لا تديش عليك، تعرفوا الا كان بعقلو كيكون راجل من اطياب خلق الله، كيحشم حتى يهز عينيه في الجيران، راك تعرف اللي كاين.
3: داك الشيء اللي كنلاحظ عليه مسكين. يحسن عاون مراته اش يقدها معاه مسكينه، وهذه سنين هو على هاد الحاله هكايا. يلا سيدي عمل عمل عمل هاد الحسنه
0: زيد زيد
3: بارك الله.
4: كنتم في الاستماع سيداتي سادتي الى صوره من حياتنا اليوميه بعنوان حسن الجوار. تأليف زكي الهواري، تسجيل محمد الشرقاوي، إخراج العربي الدغمي.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: السلام عليكم. ايوا ذا الشيء ماشي زين.
3: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هاد الدور تفلح وتنجح.
2: ولا عندنا ندورو بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
3: كيفاش
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت؟ راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد، لا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: I was thinking, what's up?

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت اصدارو لانتنيات صوتا او سنغيمال تمازيرتنا الزغول نسن
1: تصدغ غل الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راه تسكرغ
0: إغد زميم غل لوائح الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اسن صوت تصدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زميمني غل لوائح الانتخابات باش هذي صوت غل بلاس النون إنو بفل لون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر اللوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صدغار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكالت وكان لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكالت إير الرئيس اللي بيرونو صوت باشا ديسان ماز لوكالت صحنيت
2: إيز دوالي رفلات نغينوب إخاصة دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرد أغي لما يسرس طوريخ اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلبلاس النون إغي دفاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان نس إطوريخ اللوكالت إصوت غلبلاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمال تمازير النون تيزين غياد أدن صوت كله يا باش هاد الزيكس مازلت الناس لقدام

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات الشرعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش كنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه.

بحال محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة، وكيعاقب حتى على استعمال شبكة التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة ديال أحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل وضمان أن الاختيارات الانتخابية تكون مبنية على معلومات صحيحة وموثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: المسلسلات والسلسلة الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
2: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
1: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
3: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
1: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بالإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل نخيب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
2: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.
4: صباح احمد، ما كان صاحبك كاعي
5: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله.
4: كيفاش ما فهمتش؟
5: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
4: ايوا انت شنو درتي؟
5: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
4: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
5: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
4: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
5: ايوا
4: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
6: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درت لك قضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
4: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقف اليوم مع محطة عظيمة من محطات السيرة النبوية الشريفة، محطة تعلمنا كيف تنهض الأمم بعد المحن، وكيف تتحول الجراح إلى قوة والضعف إلى ثبات. إنها غزوة حمراء الأسد. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة، بعد الرجوع عن معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم، يحرسون أثقاب المدينة ومداخلها، ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذ كانت تلاحقهم الشبهات من كل جانب، خصوصا وأن المعركة ابتلي فيها المسلمون ابتلاء شديدا بسبب مخالفة بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغل المشركون الفرصة وقلبوا موازين المعركة، وقد استشهد في أحد خيارة الصحابة، ومنهم حمزة بن عبد المطلب، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم بجراح حتى شاع بين الناس أنه قتل. ورغم ذلك لم تنكسر عزيمة المؤمنين، بل جاءت حمراء الأسد لتعلن أن الأمة التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستسلم للضعف ولا تركع للهزيمة. فبعد انسحاب قريش من أحد، بدأ قادتها يفكرون في العودة إلى المدينة للقضاء على المسلمين نهائيا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بادر بسرعة وأمر الصحابة بالخروج لملاحقة قريش رغم الجراح والتعب. وكان في ذلك درس عظيم جدا في سرعة المبادرة وعدم الاستسلام وإظهار قوة المسلمين وهيبتهم. في صباح اليوم التالي لغزوة أحد، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج لملاحقة قريش وقال:

يخرجن معنا إلا من شهد القتال بالأمس. فخرج الصحابة وهم مثخنون بالجراح، بعضهم لا يستطيع المشي إلا بمساعدة أخيه، لكن الإيمان كان أقوى من الألم. ومن المشاهد المؤثرة أن طلحة بن عبيد الله كان يحمل آثار الجراح، ومع ذلك لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بالمشاركة، رغم أنه لم يشهد أحدا لحرصه على الجهاد. وتحرك الجيش الإسلامي حتى وصل إلى منطقة حمراء الأسد جنوب المدينة، وهناك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشعال النيران ليلا في أماكن كثيرة حتى يبدو عدد المسلمين كبيرا، وكان لهذا التصرف أثر نفسي عظيم، إذ وصلت الأخبار إلى قريش بأن المسلمين خرجوا بقوة رغم ما أصابهم، فدب الخوف في قلوب المشركين وقرروا الانسحاب السريع إلى مكة دون قتال. وقد سجل القرآن الكريم هذا الموقف الخالد بقوله سبحانه وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. فهؤلاء الصحابة لم تمنعهم الجراح ولا الأحزان ولا فقد الأحبة من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال هذه الأحداث العظيمة نستفيد عدة دروس منها: الثبات بعد الشدائد، فالمؤمن لا يعرف اليأس بل يحول المحنة إلى منحة. أهمية طاعة القائد، فما وقع في أحد كان بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في حمراء الأسد فقد ظهرت ثمرة الطاعة والانضباط. كذلك أن الحرب النفسية المشروعة من خلال إشعال النيران وإظهار القوة أدخل الرعب في قلوب العدو دون قتال. سرعة المبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعاود العدو الهجوم، بل بادر إلى التحرك فورا. كذلك أن الإيمان يصنع الرجال، فالصحابة خرجوا بجراحهم لأن محبتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من تعب الأجساد. مستمعي الأفاضل، غزوة حمراء الأسد لم تكن مجرد حدث تاريخي، ولكن هي رسالة متجددة لكل أمة تمر بالأزمات. غزوة حمراء الأسد تعلمنا أن الأمم العظيمة لا تنكسر بالمحن، وأن المؤمن الصادق يزداد ثباتا عند الشدائد، وأن القوة الحقيقية هي قوة الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن السقوط ليس النهاية، وأن القوة الحقيقية تولد أحيانا من قلب المعاناة. فحري بنا ونحن نخلد ذكرى مرور 15 قرنا على ميلاد سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم من سيرته الصبر والثبات وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: في رياضي الأدب الحسان.
1: تعديد محمد العبد.
2: مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياضي الأدب الحساني. عرفت في بعض الحلقات بهذا الفن تعريفا مبسطا آتيا في ذات الوقت بألوان منه كمقارنة بين روافده، ومن هذه الروافد الحكم والأمثال. ندخل الآن باب الحكم. تقول الحكمة: العلم نور وهاج. وهذه الحكمة أو المثل يقابلها في الشعر العربي قول الشاعر: من كل علم تعلم تبلغ الأمل، ولا يكون لك علم واحد شغلا. ومقارنتها في الشعر الحساني قولة الشاعر: وشقى في الدرس وفي التكرار، والجاهل ما هو شي يخزيه، يحشم في المجالس الكبار، يبقى فم خطط بيدي. ويقابله أيضا في نفس الموضوع قولة الشاعر: محمدنا يا خي يقرأ، لعد انك تمشي فيه تمشي، ولا نترد قومك لقرا، الا ترقد والله تمشي. الجميل في الشعر في الشطر الاخير من هذا الجاب: ذلك الجناس تمشي تمشي تمشي الاولى اسم واد في جهنم، وتمشي الاخيره اي تذهب عن المجلس. نعود الى الحكمه والتي في الحقيقه لم نفارقها. يقول الحكماء: لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه. ومن أقوالهم أيضا: عقل الأحمق في لسانه. ومن أقوال الحكماء: بقدر الكد تكتسب المعالي. ومقابلها في الشعر العربي قولة القائل: تروم المجد ثم تنام ليلا، لقد أطمعت نفسك بالمحال، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن طلب العلا سهر الليالي. ويقابلها في الشعر الحساني قولة الشاعر الحساني: حد بعقله مازال شباب، باش يدور يعود في الحساب، يشقى في اللوح والاكتساب، ويتم في ذا يصبح ويروح، أما واحد تارك الكتاب واللوح لما هو ممدوح. وندخل الآن باب أقوال الحكماء. يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يوم العدل على الظالم أشد من الجور على المظلوم. ويقول أحد الحكماء: محادثة اللئيم ندامة. هذه يقابلها في الشعر العربي قولة الشاعر: وإذا ابتليت بنزغة من أحمق، فامسك لسانك عن مقال الأحمق، واصبر له في غيه ونفاقه صبر الهزبر على الذباب الأزرق. ويقابلها في الحسانية قولة القائل: لا تقيس الجيد بالسيف، ما يقيس الجيد العنيف، ولا تعامل بالمتن ضعيف، ولا تزاحم عند الحجم، ولا تورد ميلاد الصيف، ولا تحوز أعوام الردم. ما زلنا في مواصلة الحلقات التي تتكلم على الحكم العربية والأمثال الشعبية ومقارنها من الشعر العربي والشعبي. ومنها هي الأمثلة: العدل أسمى في الحياة. ومن أقوال علي كرم الله وجهه:

0: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به من الناس. ومقابله في الأمثلة الحسانية التمرة، العات ما هي فايدك تعطيها، أعطيها من فمك. ومن أقوال الحكماء: العلم ثروة الإنسان. يقابلها في الشعر العربي قولة حافظ إبراهيم: العلم مال المعدمين إذا هم خرجوا إلى الدنيا بغير خطام. ومن الحكم: بالصبر تبلغ ما تريد. ويقابله في الشعر الفصيح: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر أو الصبر. يعني أنك لن تبلغ دور المجد حتى تلعق الصبر أو الصبار، والصبار هو شجر آك ناري. ومن أقوال الحكماء: أول المعرفة الاختبار. ومن أقوال الحكماء: الحكمة إذا دخلت رأس الأحمق تأولت إلى بلاء. وهذه فيها قصة لطيفة لهي نجيبها هون شوي من أجل الاستئناس. ولها يردوها بالحساني. قالوا عن خالق واحد عاقل، قال يا ربي أعملني نشبر فويسل نحرث معاه. جاب له مولانا فويسل وداروا حريثة. منين طاب الزرع جاءوا قالوا ايه بسم الله نقسم. قام ذاك العاقل وهمه أنه يمرض الفويسل، قالوا الفويسل هذا قال له ما هو العدل، كل حبة نقسموها إياك ما يمرض منا واحد واحد. فإذا هون عبان لنا كيفية في بعض الأحيان عدم استعمال الحيل أنها ما تصدق. ومن حكم كعب الأحبار: المال ظل زائل. ومن أقوال الحكماء: الفم العذب يكثر الأصدقاء. مصداقه من الشعر العربي: لا تفه ما حييت إلا بخير ليكون الجميل ردا عليك. ومن أقوال الحكماء: الوعظ بالأفعال أفضل في النفوس من الوعظ بالأقوال. ومن أقوال الحكماء: أسعد الناس من وضع المال في موضعه اللائق به، فلم يرفضه رفضا باتا ولم يذل له ذلا تاما، على أن المال وسيلة للعيش الكريم. وما زلنا في الحكم وأقوال الحكماء. من أقوال الحكماء: من كثر سخطه فلا يصحب. ومن الأمثال الشعبية: من كثر كلامه قل احترامه. ومن الأمثال الشعبية: وذن الشواط ما تسمع العياط. ومن الأمثال الشعبية: الفيه واحدة ما تمرق. هذا المثل يضرب لمن فيه طبيعة لا بد له من العودة إليها. من الأمثال الشعبية: العض الحنش خلعل الحبل. أترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية.
1: لا يا بحار السر واللهو الله يرجى عليك السلام الله يا أخي، نجمة الشمس

blindness. I'm not a good shot.

ولا نسرني من عسرر ولا كرسي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

Hayya ala s-salah. Hayya ala al-falah.

الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

كل وين هو بون مدلول وين كل ليه وين هو بون الناس يلا تم على الحال على مد حرص وصل عليه على مد حرص وصل عليه على مد حرص وصل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعينك.

عين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرة على الفطرة، وحسرة على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرة على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر التترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنر دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن

0: المسلمية المغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة

0: شنو درتي؟
1: وفي نظري ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا مين ما قست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربه مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: اذاعه الدخله في موسمها الجديد، برامج متنوعه، اخبار، تغطيات، قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNRT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

Yeah.

Christ!

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

0: أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: البداية بقضية الصحراء، حيث أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي باعتباره أساس جيد ساتهم عمالات وأقاليم المملكة، خصوصا الجنوب الوسط الشرق وغرب البلاد. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك غدا تصريح نائبه جي دي فانس أن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن. وردا على سؤال بشأن موقف فانس، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: كثيرون لا يسمونها حربا، أنا أسميها نزاعا عسكريا لأنها أمر بسيط بالنسبة إلينا، حسب تعبيره. في الشرق الأوسط، كثفت إسرائيل غارتها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. وتأتي هذه الغارات في أعقاب إعلان إسرائيل أنها سيطرت على مرتفع علي طاهر، معتبرة أنه كان يشكل موقعا استراتيجيا لحزب الله يشرف على النبطية ومناطق أخرى. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: أسمع مزيانة.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: خرص باختصار، حنا درك في ديال الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
5: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snktnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNKT News. SNKT News، الخبر اليقين من المصدر.

موجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شيء له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مع إسينرتي لايف، الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
1: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لإسينرتي لايف.
2: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة إسينرتي لايف.
3: اكتشفوا خدمة إسينرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
5: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
4: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
5: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
4: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية، وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيرس مونس في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الجمعة إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد لارس مونس أن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف في الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. ومن خلال هذا الموقف تجدد الدنمارك العضو بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على انخراطها في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي. أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 14 مليون سائح إلى غاية متم غشت 26 و2000، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نمو بنسبة 3% مقارنة مع غشت 25 و2000، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. تستعد طنطان لاحتضان الدورة 19 من موسمها الذي يثمن ثقافة الرحل ببرمجة متنوعة تجمع بين الممارسات التراثية والتعبيرات الشعبية والإبداع المعاصر، وتجمع التظاهر التي تنظمها من 2 إلى 7 أكتوبر مؤسسة المجار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي. القبائل والأسر والحرفيين والفنانين والجمعيات وحامل المعارف والمهارات التقليدية حول تراث يتوارث من خلال الممارسة واللقاء والتقاسم. وانسجاما مع بعده الدولي يستضيف موسم الطنطان هذه السنة دولة الإمارات العربية المتحدة في تجسيد لمتانة شراكة متميزة، وقصد إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف أصالة وتنوع التراث الإماراتي، وتتضمن الفعاليات الاستعراض الكبير للطنطان بمشاركة أزيد من 1200 مشارك من مختلف مكونات النسيج المحلي. وستحول الفرق التقليدية والأزياء والاستعراضات واللوحات الحية الفضاء العام إلى مشهد يعكس تنوع التراث الاجتماعي والثقافي وغير المادي للمنطقة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 5 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك داخل منطقتي الغرب واللوكوس والسيس والماس وسهول تادلة ورحمنة، وداخل منطقة سوس وواد ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، ويرتقب نزول زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسي الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة لهما، مع تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد فوق كل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية ومحليا بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل الوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس، وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. ومن المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بمناطق الغرب واللوكوس والأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عطاهم الواجب ورقتها ومشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
3: الفلاحه ما هينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه الى هذا الدور تفلح وتنجح.
2: ولاد ننظروا بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
3: كيف تاش
2: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني، غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
3: يا خي ذا الكلام حق بعد، الا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدو غدا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل.

وانت إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يا لطنا القدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كامل في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات، كيف كان نوعه لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي جاي سالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: respeto.
1: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغ 8000 وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي
1: ولا هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدوله لا هي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
1: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد ديال كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه بأبرز العناوين. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعاد انتخابه لساو تومي وبرانسي. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تدعو إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق مخطط الصحة النفسية 2030. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، مثل رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش أمس الخميس في ساو تومي صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب رئيس جمهورية ساو تومي وبرينيسي السيد كارلوس فيلانوفا الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية عقب انتخابات 19 يوليو الماضي. ورفق السيد خنوش خلال حفل التنصيب سفير المغرب في الغابون وساو تومي وبرينيسي عبد الله الصبيحي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تهنئة إلى السيد كارلوس فيلانوفا وذلك على إثر إعادة انتخابه. دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية برسم الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 26 و2000. وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية في مجال نزاهة الانتخابات بعنوان نزاهة الانتخابات مسؤولية مشتركة والمشاركة النزيهة أساس الثقة في الاختيار الديمقراطي، دعوتها إلى مشاركة حرة وواعية ومسؤولة يكون فيها الاختيار مبنيا على الاقتناع لا على المقابل، والصوت تعبيرا عن الإرادة الحرة الواعية، وتكون فيها المنافسة قائمة على البرامج والثقة. أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمس الخميس بالرباط مخطط الصحة النفسية 2030، والذي يروم تحسين الولوج إلى خدمات الصحة النفسية وتعزيز استمرارية التكفل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. ويهدف المخطط في أفق سنة 30 و2000 إلى تعزيز القدرات الاستيعابية لخدمات الصحة النفسية بشكل ملحوظ من خلال رفع عدد الأسرة من 2466 إلى حوالي 4728 سريرا، وعدد مستشفيات الأمراض النفسية من 10 إلى 17 مستشفى، والهياكل وسيطة من 4 إلى 24 هيكلا، بما يضمن توفير عرض لخدمات الصحة النفسية على مستوى جميع جهات المملكة. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في حفل تنصيب الرئيس المعاد انتخابه لساو تومي وبرانسي. الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تدعو إلى جعل النزاهة التزاماً جماعياً يواكب العملية الانتخابية في جميع مراحلها. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق مخطط الصحة النفسية 2030. عرضنا الإخباري.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الجمعة 4 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بكل من داخل مناطق اللوكوس وسوس والغرب وبسهول تادلة ورحمنة وبواد ملوية والسايس وولماس والجنوب الشرقي للبلاد وكذا بشرق الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الليل والصباح تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط ومحليا بسواحل المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية، كما يرتقب نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وقطرات مطرية مصحوبة برعد بالمنطقة الشرقية ومحليا بالأقاليم الصحراوية مع تسجيل هبات رياح قوية شيئا بالسواحل الوسطى وجنوب المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية مع تناثر غبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا بكل من السهول الشمالية والوسطى وغرب الأقاليم الصحراوية، بينما ستشهد ارتفاعا أو لن تتغير كثيرا بباقي الأرجاء الأخرى. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان الهائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هم وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد الباركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغله ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مضخمه.
5: عندك حق الرئيس،
4: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
6: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
7: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكوارت ملفي لا وحدي وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد يالت كل مرشح تعود سيرتو زينة ياك تبقى لا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟ مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
6: مع SNRT لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
7: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
8: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT لايف.
5: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
9: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أفشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين

0: أطرافي لقضية الصحراء المغربية، وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي السيد لارس لوكيراس مونس في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أمس الجمعة إلى كوبنهاغن. وفي هذا الصدد قال السيد لارس مونس أن الدنمارك ترحب انسجاما مع موقف في الاتحاد الأوروبي باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797. كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي الذي وصفه بأنه ذو مصداقية ويقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف. ومن خلال هذا الموقف تجدد الدنمارك العضو بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على انخراطها في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي. أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل 14 مليون سائح إلى غاية ما تم غشت 26,000، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25,000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2,000,000 سائح، محققا نمو بنسبة 3% مقارنة مع غشت 25,000، مسجلة أن هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. تستعد طنطان لاحتضان الدورة 19 من موسمها الذي يثمن ثقافة الرحل ببرمجة متنوعة تجمع بين الممارسات التراثية والتعبيرات الشعبية والإبداع المعاصر. وتجمع التظاهر التي تنظمها من 2 إلى 7 أكتوبر مؤسسة المجار تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار تراث إنساني وجسر للتبادل الثقافي. القبائل والأسر والحرفيين والفنانين والجمعيات وحامل المعارف والمهارات التقليدية حول تراث يتوارث من خلال الممارسة واللقاء والتقاسم. وانسجاما مع بعده الدولي يستضيف موسم الطنطان هذه السنة دولة الإمارات العربية المتحدة في تجسيد لمتانة شراكة متميزة وقصد إتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف أصالة وتنوع التراث الإماراتي. وتتضمن الفعاليات الاستعراض الكبير للطنطان بمشاركة أزيد من 1,200 مشارك من مختلف مكونات النسيج المحلي، وستحول الفرق التقليدية والأزياء والاستعراضات واللوحات الحية الفضاء العام إلى مشهد يعكس تنوع التراث الاجتماعي والثقافي وغير المادي للمنطقة. عرضنا الإخباري الموجز انتهى، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم السبت 5 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا إلى حار بعدد من مناطق البلاد، بما في ذلك داخل منطقتي الغرب واللوكوس والسيس والماس وسهول تادلة ورحمنا، وداخل منطقة سوس وواد ملوية والجنوب الشرقي للبلاد بلاد وشرق الأقاليم الصحراوية، ويرتقب نزول زخات رعدية فوق مرتفعات الأطلسي الكبير والمتوسط والمناطق الغربية المجاورة لهما، مع تساقط قطرات مطرية أخرى مصحوبة بالرعد فوق كل من الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، ومحليا بمنطقة سوس وشمال الأقاليم الصحراوية. وسيلاحظ خلال الصباح والليل تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية بسواحل البحر الأبيض المتوسط، ومحليا بسواحل الوسطى للمحيط الأطلسي ومنطقة سوس، وكذا بالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. ومن المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بمناطق الغرب واللكوس والأقاليم الصحراوية، بينما ستنخفض بباقي الأرجاء الأخرى، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان لهائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

0: محبس زيوم دي برنامج ودر وقتنا نتهمل انتخابات نغيرين دي تماثنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني فين اتهمي مغربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سن روح وطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثنا زقورن سن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ممش غقغ
0: مرد تجلم دي اللوائح الانتخابات مش اوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما اتخذام شان يجني زغان دي المغرب ويتسجل ولاد انتدي اللوائح الانتخابات باش هدي صوت قم شان نوم ويناب خاوم ايو داني زغان دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذفم غل منصة الالكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتيني نوني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خوري جني زمالي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانعيا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديالي يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاد يصوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنون وما را يضفالي البيرون نغني اقاد يوش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنون امو اقاد صوتم وتعاونم ديتي وشان تضوط النوم وادر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لا بوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي له تكون إن شاء الله ربنا يوم الأربعاء 23 شتنبر في هذا الشهر اللي احنا فيه، كي تجدد النقاش حول أهمية توفير الشروط اللي هي كفيلة بتأمين وضمان انتخابات نزيهة وشفافة واللي كتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنات والمواطنين، وكتعزز طبعا ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. أكيد في العملية الانتخابية مستمعينا الكرام ما كتقتصرش فقط على يوم الاقتراع وصناديق تصويت، بل كيف تعرفوا جميع هي واحد المسار متكامل مبني على احترام القانون وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وحرية الاختيار، إلى جانب طبعا وعي المواطنين بمسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، يكنهم يضفوا واحد المشروعية أو المصداقية على عملية وحدة هذا العرس الديمقراطي الوطني. وطبعا كيف تعرفوا مع التطورات اللي كيعرفها العالم وخصوصا في مجال شبكات أو منصات شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة كتعلق ما يعرف بفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل الرقمي ومحاولة تأثير غير المشروع في الرأي العام وصناعة رأي لكي يوجه هذا النوع ديال العمليات اللي هي غير مشروعة في اختيارات الناخبين. أكيد من بين الأسئلة اللي تنطرح أشن هي أهم المقتضيات اللي جت بها المنظومة الانتخابية الجديدة، يكأنها تعزز النزاهة والشفافية، وكيفتاش يقد القانون والوعي السياسي وأخلاقيات المنافسة أنها تتكامل من أجل تحمي هذا الاختيار الديمقراطي. ولمناقشة هذه القضايا وغيرها مستمعين الأعزاء، أنا جد سعيد أنني نستضف ببلاتو أثير إذاعة الداخلة الحاصلة على الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، أيضا ما شاء الله عليها مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. إذا أهلا وسهلا بكم بك الدكتورة بلال بنت خوالها في هذا اللقاء كضيفة كريمة معنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
2: شكرا الأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الطيبة للمرة الثانية ضمن برنامجكم ضيف الأسبوع على أمواج راديو الداخلة، والشكر الجزيل للقيمين كذلك على هذا البرنامج الحواري القيم اللي يساهم في تعزيز يعني برامج التوعية الانتخابية، وتحية كذلك لكل من اختار باش يتقاسم معنا هذه الوجهات النظر بكل تواضع وسرور.
1: الحمد لله. طيب بداية نبدي ندور نستهلوا هذا اللقاء معك أستاذة بلال، بشن هي أهمية الحديث اليوم عن نزاهة الانتخابات وشن هو موقعها في البناء الديمقراطي؟ كنعرفوا بأن المواطنين عادة فاش كيبغيو المصداقية تكون في شي حاجة من الأشياء اللي كيركزوا عليها، وهو مطلب ديال النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.
2: اسمح لي الأستاذ العهدي في البداية باش نتقاسم معك اللي أكد الأستاذ يعني الأستاذ الكبير العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ عبد العزيز قراقي منين قال عن أنه المنظومة الانتخابية الجديدة يعني تتضمن مقتضيات تروم يعني توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة بما من شأنه يعني باش يعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة وكذلك تحصين المسار الديمقراطي بالمملكة. وضح هون في حواره يعني الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أن حماية نزاهة الانتخابات تشكل جزءا أساسيا يعني في حماية الحقوق والحريات. وهون برز يعني أن ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يرتبط فقط يعني بتطبيق المقتضيات القانونية والزجرية، يا غير يتطلب أيضا مواكبتها بحملات يعني تواصلية وتحسيسية واسعة. وهذا الأستاذ الأكاديمي يعني قراءته ومقارنته التحليلية المتعمقة شار يعني وشدد على أهمية يعني توعية المواطنين بخطورة مسار يعني نزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية، يعني مما يسهم في ترسيخ ثقافة يعني احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: وهذا بصراحة حسنا فعلتي دكتورة أنك أعطيتي، فبصراحة هذا كلام جميل وعميق بصراحة.
2: فعلا يعني أستاذ هذا كلام يعني في الصميم واضح. نعم. وضاف كذلك يعني في الحديث عن نزاهة الانتخابات ليست حديثا عن إجراءات يعني تقنية مرتبطة فقط بيوم يعني الاقتراع، لكن ركز يعني على وزاد يعني تحدث عن جوهر الديمقراطية نفسها يعني في الانتخابات. صحيح. الديمقراطية يعني في الانتخابات هي الآلية، الانتخابات كعب صفة عامة هي الآلية اللي يعبر من خلالها يعني المواطن عن إرادته ويختار يعني ذاك اللي له يمثله ويتولى تدبير الشأن العام باسمه. صحيح. ومن هنا يعني أي مساس بحرية الاختيار أو بسلامة يعني العملية الانتخابية لا يؤثر فقط عن في نتيجة يعني الانتخابات يعني مدة معينة والله. نعم. بل يؤدي إلى اهتزاز يعني ثقة المواطنين في المؤسسات وكذلك في العمل السياسي برمته.
1: هذا الشيء علاش قلنا في البداية بأن البحث عن النزاهة والمصداقية أمر مهم، وهذا هو اللي كيزيد في العدد ديال الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.
2: أكيد الأستاذ العهدي، شفت المواطن منين يقيس صناديق الاقتراع؟ هون يكون يعني هو مطمئن بينه مع نفسه على أنه صوته سيحتسب كما أدلى به.
1: صحيح. وأن يعني في الاتجاه اللي هو أصلاً
2: اللي هو يدور فعلا. نعم. وأن جميع المتنافسين يخضعوا يعني القواعد نفسها، وأن لا أحد يعني يستطيع أن يفرض عليه اختيارا معينا باستعمال يعني المال
1: والله الضغط هو في اختيار.
2: أكيد. والله. نعم. النفوذ والله أي شيء من أنواع التضليل. ولهذا يعني الانتخابات النزيهة هي التي تمنح يعني المؤسسات المنتخبة مشروعيتها الحقيقية، يعني لأن قوة المؤسسات ما تجي فقط يعني من بالنصوص القانونية والله يعني هي أيضا من ثقة المواطن في الطريقة اللي اختار بها يعني لذاك اللي له يمثله وتم يعني وضع صوته على حقيقة.
1: صحيح
2: تامة.
1: تماما كلامك صحيح دكتورة. طيب وفي نظرك واش كتبدأ حماية نزاهة الانتخابات يوم الاقتراع فقط، أم أن الأمر كيتعلق بواحد سيرور أو مسار سابق نسقي متكامل؟ ما هو فقط على ذاك اليوم ديال الاقتراع في نظر؟
2: في الحقيقة نزاهة الانتخابات تبدأ سابق يوم الاقتراع، يعني قبل يوم الاقتراع بمدة طويلة وتمتد إلى ما بعد إعلان النتائج. فهي تبدأ يعني بتحديد قواعد قانونية محددة واضحة وتنظيم اللوائح الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كذلك احترام القواعد المتعلقة يعني بالحملات الانتخابية وتمويلها وغير من ذلك. كذلك يعني تشمل توفير الشروط اللي يمكن المواطن اللي تخلي المواطن يعني عبر عن رأيه بحرية، والحصول على كذلك المعلومة يعني تعميم المعلومة، وكذلك التعرف على برامج الأحزاب والمرشحين دون أن يكون يعني عرضة اللي هو المواطن للضغط أو التهديد أو التضليل أو غير من ذلك. ثم يعني يأتي يوم الاقتراع كمسلسل، يعني جنهار الاقتراع باعتباره محطة أساسية حيث يعني يجب ضمان حرية التصويت وسريته وشفافية عمليات يعني الفرز وإعلان يعني النتائج في نهاية يعني يوم الاقتراع. إذن هون نشوفوا يعني احنا امام منظومه متكامله، فلا يمكن يعني باش نشدوا اخبار انتخابات يعني نزيهه اذا كان يوم التصويت يعني ان نتحدث عن انتخابات نزيهه اذا كان يوم التصويت منظما بشكل جيد، بينما سبقت ذلك يعني سبق من ذاك يعني ممارسات اخلت بتكافؤ الفرص او اثرت بشكل غير مشروع في اراده يعني الناخبين.
1: وهذا اللي ندروا اننا نتفادوا ان شاء الله أكيد. فهذا العرس الديمقراطي المقبل اللي لا يكون ان شاء الله يوم الاربعاء 23 شتنبر. اكيد دكتورانتي على اطلاع على ان عدد من الباحثين كيأكدوا رشرتي الاستاذ جامعي في البدايه كيأكدوا على ان حمايه نزاهه الانتخابات، وحنا كنتكلموا اساسا في هذه الحلقه على نزاهه الانتخابات، كيشكل واحد الجزء اساسي جوهري ومحوري في حماية الحقوق والحريات. إذا بغينا نفهموا المستمعين أكثر هذه العلاقة كيفاش كتم؟
2: هذه علاقة أساسية. علاش؟ به اللي حق، لأن حق يعني حق المواطن والمواطنة في اختيار ممثليه هو أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالمواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
1: تمام.
2: هذا من ناحية. في حين يعني يتم شراء الأصوات أو تهديد الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو تضليلهم عمدا يعني بمعلومات مزيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون انتخابي، وإنما يتعلق أيضا بالمساس يعني بحرية المواطن وحقه في اتخاذ قرار مستقل. ويعني من هذا المنطلق لا يتعود يعني حماية نزاهة الانتخابات حماية يعني الكرامة المواطن أول شيء، والحق في أن يكون يعني فاعلا في تقرير من يمثله. كما أن الديمقراطية يعني الحقيقية لا تقاس فقط يعني بعدد صناديق الاقتراع، بل يعني بمدى قدرة المواطن على الاختيار الحر، وكذلك مدى احترام هذا الاختيار بعد التعبير عنه.
1: وفي رأيك الشخصي الخاص وأكيد قناعتك، في نظرك إلى أي حد يقد أو تقد يقد القانون والعقوبات إلى اكتفينا غير بهم أنهم يضمنوا نزاهة الانتخابات؟ واش فاش كان نوظف فقط الخطاب اللي هو زجري فيه مثلا العقوبات والتجريم ديال المجموعة ديال العمل، هل هذا يكفي أننا فعلا نضمنوا أو نأمنوا النزاهة ديال الانتخابات في النظر؟
2: كما تعلم الأستاذ ويعلم يعني العديد من المستمعين الكرام يعني أن القانون ضروري وأساسي.
1: صحيح. نعم.
2: والعقوبات يعني ضرورية من أجل ردع المخالفين.
1: نعم.
2: لكن التجربة تؤكد يعني أن النصوص القانونية مهما كانت متقدمة يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها بالكامل إذا لم ترافقها يعني ثقافة سياسية وأخلاقية أول شيء. ولذلك يعني يمكن الحديث عن مسارين هون متوازنين متكاملين. المسار الأول هو المسار يعني القانوني والزجري، ويعني يتعلق بوضوح القوانين وبتحديد المخالفات والجرائم يعني وتطبيق العقوبات عند الضرورة. أما يعني المسار الثاني فهو المسار الأخلاقي والسياسي، وهذا أهم، نقول أنا عنه أهم شيء هو المسار الأخلاقي والسياسي، يعني يقتضي أن تتنافس الأحزاب اللي يعني متنافسة والمترشحين باش يعني وفق يعني قواعد تحترم يعني المواطن والخصم السياسي والمصلحة العامة هي الأولى. كما أن يعني السياسة ما يلتها يعني تتحول لصراع بأي وسيلة.
1: صحيح.
2: وإنما يعني خاصة تعوم وخاصة يعني خاصة تقوم على التنافس يعني حول البرامج والأفكار والكفاءات. هذا
1: مهمة الإشارة ديالك، البرامج والأفكار والكفاءات
2: أكيد.
1: وما هي شي خون ندخلو شعبان مع رمضان، لأن شي وحدين كي إما كيمشيو الأعراض ديال الناس ولا كيختلقوا كيف قلتي في إطار ذاك التضليل باش أنهم يشوهوا سمعتهم، بينما اللي مهم ماشي أن نناقش الأشخاص ولكن نناقش الأفكار. أش كي يطرحوا برامجهم تصور كيف تاشي يدوروا يلقوا حلول.
2: شفت أستاذ منين يعود احترام يعني القانون مجرد يعني خوف من العقوبة فقط، يعني هذا لا يكفي.
1: صحيح.
2: لا يكفي. المطلوب هو باش يتحول يعني احترام النزاهة إلى قناعة وثقافة وسلوك داخل
1: وهذا
2: المواطن
1: في علاقته. يعطينا وعي انتخابي أن الناس صح. كتلقاهم مسؤولين وصحيح. نعم. إذن طيب أكيد كيف تعرفي أستاذة بنت خولة، أن ما في شك اليوم أن منسوب الوعي السياسي للمواطن الدرجة ديالو والمستوى ديالو كيساهم في حماية نزاهة الانتخابات. في نظرك فاش كيبان هاد الأدوار ديالو حول هاد النقطة بالذات اللي احنا بصدد نقاشها دكتورة؟
2: أكيد الوعي السياسي يعني يمثل أحد أهم الحصون ضد الممارسات اللي تفسد يعني
1: جميل
2: العملية.
1: جميل أنك استعملتي هذا الحصون الحصن، وكأنها قلعة تمنع من أن شيء يتسرب.
2: أكيد نعلها أستاذ. شفت الوعي السياسي يمثل أحد أهم يعني الحصون ضد الممارسات،
1: إنه وكعتك مناعة
2: صح ضد الممارسات التي قد تفسد يعني العملية الانتخابية.
1: صحيح.
2: فالمواطن الواعي يعرف يعني قيمة صوته، ويدرك أن صوته ليس سلعة يمكن بيعها أو مقايضتها بمنفعة مؤقتة.
1: جميل. نعم.
2: كما أنه يعني يدرك ويعرف نقره أن اختياره اليوم يمكن أن يكون له يعني آثار على مستقبل الجماعة، مستقبل يعني المصلحة العامة بصفة عامة.
1: طيب، وفاش كان بغيو نتكلموا على، أكيد كان طرحونا الأحزاب السياسية، أشن هو دورها في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية؟ بمعنى من بعد ما تكلمتي على هذا الوعي السياسي كيف شرتي، الآن عندي لك سؤال هذه المرة كيتعلق بالأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية، بالنسبة للأحزاب السياسية شنو هو المطلوب منها في نظرك من خلال تجربتك؟ مثلا الحزب السياسي تحاولي أنك غير تقدمي فيها مثلا واحد الإشارة، فاش كنقولوا بأن كاين حزب سياسي، شنو هو المطلوب منه؟
2: بالنسبة للحزب السياسي مطلوب منه أول شيء يعني اختيار الكفاءات المثقفة، الكفاءات اللي عندها يعني القدرة على المواكبة وعلى تشاطر المعلومة وعلى يعني التمثيل الساكنة أحسن تمثيل، وعندها كذلك الأحزاب السياسية ملتزمة باش تأطر، يعني ما هو اللي قام يعود يدخل حزب والله كذا، هو مسار يعود يقعد مسار تجربي، مسار تجربة طويلة يعني نضالي، يعود مو من أول شيء بالحزب
1: واحد يالله جالباه وتسبقوا على
2: أكيد. شفت يالتي يعود مثلا قديم في الحزب، عنده تجربة، عنده إيمان بالحزب، إيمان بالبرامج، إيمان يعني بالمنسقين، بالمنظومة الحزبية بصفة عامة.
1: تمام.
2: ومنين يدخل كذلك يعود عنده تأطير حزبي سياسي، يعود عنده القدرة على المواجهة، على النقاش، على التمثيل، على يعني التعبير عن رأي الساكنة أمام قبة.
1: وأظن ربما تشطرني الرأي أستاذة أن فاش كيكون مثلا شي واحد دخل شي حزب سياسي وكيكون داز من تجربة جمعوية، كيكون ربما صح. أكثر العمل الجمعوي ركي بحال شي مدرسة هو لتكوين هاد المنخرطين في الأحزاب السياسية.
2: أكيد شفت.
1: وإن كان ماشي ضروري، غير جرت العادة أن واحد مثلا زاز من تجربة اللي هي جمعوية كيكون أكثر عطاء، لأن كيتواصل مع الناس، عارف الهموم على الأقل ديال الحي ديالو ديال المدينة ديالو.
2: فعلا شفت العمل الجمعوي أول شيء عمل تطوعي، يعني ما
1: لا يعني كتبين أن مولا أصلا باغي يشتغل
2: بإرادته وكذا. نفس الشيء يعني كيف لا يتمثل يعني جمعية، تمثل ناس منخرطين معك في جمعية، والله ناس مهتمين بذاك المجال اللي هو ده جمال الدومين ديال الجمعية، سواء كان ثقافية فعلا، سواء كان ثقافية وذات اختصاص معين. كذلك يعني انت بقبة البرلمان عندك يعني قدرة باش تمثل ساكنة معينة، تعبر عن آرائها وعن مشاكلها وتطرح الحلول وتطرح يعني المشاكل باش تعالج في قبة البرلمان. نفس الشيء يعني التأطير الجمعوي تأطير مهم بالنسبة لي، كيف تأطير أكاديمي، لأنه مثلا أي تلميذ له يدخل المدرسة يتخطى يعني من الجامعة، كيف نقول احنا الكتب يدخل كذلك للروض، حد يدخل المدرسة،
1: العمل الجمعوي تكوين مدرسة
2: تكوين فعلا. وكان يعود عندك مثلا الخاطر، يكون عندك كذلك أسلوب حتى لينشير للتكوين مهم ديال الإنسان، والله المواطن يخدع له، لأنه الحمد لله عدوا خالقين مكونين في ذا المجال اللي هو مجال التنمية الذاتية، مجال البرمجة العصبية، مجال يعني اللي كي يخلي الإنسان يعني ينمي شخصيته ويعرف
1: أنماط الشخصية مهم جدا
2: فعلاً أنماط الشخصية اللي قد مثلاً تعامل معها لأنه كل شخص عنده طريقة معينة قد حد يتواصل معه بها. هذا مهم، هذا تكوين مهم. كذلك العمل الجمعوي يعطيك الصبر، يعطيك نفس طويل تمام. يعطيك الصبر
1: وكي بين تمولاه أنه جاي أصلاً لخدمة مصلحة الآخرين
2: صح.
1: ما هو شيء حاجة فقط مصلحته، لأنه بني على التطوع كيف قلت
2: أكيد هذا كامل يخلي يعني الإنسان السياسي أو المترشح داخل حزب يبرز أكثر ويعطي أكثر، وكذلك حتى الحزب يخلي المواطن مثلا عنده قناعة بذاك الحزب وبذاك الشخص اللي يمثله، ويكون الانخراط أكثر وتكون كذلك الأهمية بالأحزاب السياسية أكثر داخل الحياة العامة والمجتمع.
1: صحيح. إذن طيب دكتورة، جرت العادة أن سبق من نختموا البرنامج أو الحلقة برنامج ديال ضيف الأسبوع، أن عادة كنطلبوا منه يوجه رسالة للمستمعين.
2: أود في البداية أن أتوجه إلى المواطنين والمواطنات بالقول إن صوتكم أمانة ومسؤولية، فلا تستهينوا به ولا تفرطوا يعني فيه. اختاروا من ترونه أهلا لثقتكم بناء على الكفاءة والنزاهة والبرامج، وليس يعني بناء على الوعود العابرة أو المصالح المؤقتة. فمشاركتكم الواعية هي التي تمنح للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي. وأتوجه إلى المترشحين بالقول إن طلب ثقة المواطنين هو التزام يعني ومسؤولية قبل أن يكون منافسة انتخابية.

0: تنافسوا بشرف واحترموا منافسيكم، واجعلوا برامجكم وأفكاركم هي وسيلتكم لإقناع الناخبين، واعلموا أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازاً بل تكليف وخدمة للصالح العام. أما الأحزاب السياسية فأقول لها: إنكم تتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين، فقدموا للناخبين برامج واضحة وواقعية، واختاروا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، واجعلوا من المنافسة الانتخابية فرصة للنقاش والحوار وتقديم الحلول، لا مجالا للتشهير أو التضليل أو تبادل الاتهامات. كما أتوجه إلى جميع الفاعلين من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني لأقول: إن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، فكل واحد منا مطالب بأن يساهم من موقعه في حماية حرية الاختيار ومواجهة الأخبار الزائفة والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية. وفي الأخير أقول لنفسي أولاً وللجميع: إن الديمقراطية لا تبنى في يوم واحد ولا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق، إنما هي ثقافة وممارسة ومسؤولية مشتركة. فلنجعل من انتخاباتنا محطة للتنافس الشريف وللتعبير الحر ولإعلان صوت الكفاءة والنزاهة، لأن صوت المواطن هو كلمة في صناعة المستقبل وأمانة تستحق أن تصان وتحترم.
1: إذن شكرا لك الأستاذة الفاضلة على كل ما قدمتي من إضاءات وتوضيحات، ونحن كنتحدثوا على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في ترسيخ ثقة في المؤسسات المنتخبة. وشكرا لكم مستمعتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم أوفياء للوعي والمواطنة والمسؤولية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: خرص باختصار، حنا ضرك في ذي الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة. إياك وحتى مولي في تصويت في انتخابات راه مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اشواقي ارتي علي ملك قلبي انا ومعاه يا اشواقي ارتي علي ملك قلبي انا ومعاه قولي له ياخد بيدي

نشرة الأخبار. أهلا بكم مستمعين، عرض الواحدة الإخبار يأتيكم مباشرة من الإذاعة الوطنية في عناوينه البارزة. الدنمارك تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا لحل متوافق بشأنه لقضية الصحراء، وتؤكد حاجتها إلى المغرب كصديق موثوق وشريك استراتيجي لأوروبا. في النشرة نحلل أبعاد هذا التقارب السياسي والاقتصادي مع الدكتور عبد النبي صبري، الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية والجيوسياسية، ينضم إلينا بعد قليل. في مواجهة التضليل الرقمي، المنظومة الانتخابية الجديدة تشدد الخناق على الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة صونا لحرمة الحياة الخاصة ونزاهة استحقاقات 23 من شتنبر. مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إعدادية الرياضة تفتح صفحة جديدة في مسار إصلاح المدرسة العمومية بإرساء تجربة الأستاذ المرجعي لتعزيز المواكبة وتحسين التعلمات. وبين التأويل والتطبيق، نارسا تحسم الجدل وتنفي فرض استبدال جميع لوحات المركبات قبل نهاية دجنبر المقبل، وتؤكد أن المقتضيات الجديدة تعتمد مراحل انتقالية تختلف باختلاف الوضعية القانونية للعربة ونوعية اللوحة المعتمدة. أهلا بكم مستمعين إلى تفاصيل هذا العرض الإخباري. كوبنهاغن تبعث إشارة سياسية لافتة تعكس تنامي الدعم الأوروبي للمقترح المغربي لتسوية قضية الصحراء، بعدما وصفت الدنمارك مخطط الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب بأنه أساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف، موقف عبر عنه وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن خلال زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة إلى العاصمة الدنماركية. راسموسن أكد أن بلاده ترحب انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797 في خطوة تعكس بحسب الموقف الدنماركي أهمية الدفع نحو حل سياسي واقعي ومستدام لهذا النزاع. لكن الرسالة القادمة من كوبنهاغن لم تتوقف عند ملف الصحراء، فالوزير الدنماركي شدد أيضا على البعد

0: استراتيجي للشراكة مع الرباط، مؤكدا أن أوروبا والدنمارك في حاجة إلى صديق موثوق مثل المغرب. وسنعود إلى تفاصيل هذا الموضوع في قادم النشرات. وللتحليل أكثر في هذا الملف يسعدني أن أرحب عبر الهاتف بالأستاذ عبد النبي صبري، الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية والجيوسياسية. أستاذ صبري، بعد الترحيب، ما دلالة موقف الدنمارك بخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة والترحيب بواجهات الطرح المغربية؟
1: أولا على مستوى الإشادة بالحكم الذاتي الذي وصفه بأنه الحكم ذي المصداقية والأساس الجيد الذي يذهب في اتجاه الحل التوافقي ويتماشى حسب موقف وزير الخارجية الدنماركي مع قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار الأخير 2797، وأيضا يتماشى مع موقف الاتحاد الأوروبي. يعني الاتحاد الأوروبي اليوم ذهب يعني في هذا الاتجاه، وهذا نتيجة يعني بعد القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025 الذي أكد على أن الحل الوحيد المطروح وقت طويلة هو الحكم الذاتي. من هذا المنطلق أيضا فيعني تكريس عيد الوحدة والخطاب الذي كان وجهه جلالة الملك حفظه الله يعني منذ 2020 حول أن الأساس الذي يقيس به المغرب صدق الصداقات ونجاح الشراكات والاعتراف الصريح الواضح العلني بمغربية الصحراء. اليوم الدنمارك يصدر موقف من دولة أساسية يعني في شمال أوروبا من دول اسكندنافيا إلى غير ذلك، واليوم الدنمارك كما لاحظنا ترأست يعني الرئاسة الدولية لمجلس الأمن خلال أغسطس 2026، وهي اليوم لها العضوية الغير دائمة على مستوى يعني 1 يناير 2025 إلى حدود 31 جانفير 2026. والدنمارك هي اليوم ترأس يعني اللجنة الدولية لمجلس الأمن، ثم يعني القرار المقبل الذي سيكون يعني في 31 أو 30 أكتوبر المقبل إن شاء الله سيكون قرار حاسم على كافة المستويات، وسيؤكد يعني تثبيت أركان الحكم الذاتي على هذا المستوى.
0: طيب أستاذ صبري، إلى جانب هذا التقارب السياسي، ما أهمية تعميق التعاون الثنائي وإنشاء غرفة للتجارة والاستثمار بين الطرفين، على اعتبار أن هذا الرهان أيضا كان حاضر ضمن مباحثات وزير خارجية البلدين؟
1: اليوم الدنمارك يتدف في اتجاه أن كما ذهبت دول أخرى بعد يعني الإشادة وبعد الموقف يعني الإيجابي من قضية الوحدة الوطنية، وهو أنها تريد ترقية يعني هذه الشراكة بين المغرب والدنمارك إلى الشراكة الاستراتيجية كما حصلت يعني مع بلدان أخرى إلى غير ذلك، وهذا سيكون طالما أن كان هناك تكريس لإيجابي من قضية يعني الصحراء. مسألة أساسية أخرى وهو أيضا أن هناك مشاريع مهيكلة يعني أساسية بين المغرب والدنمارك على يعني في جانفير 2026 بعد يعني 3 أشهر من الآن، حيث سيتم إنشاء مجلس أعمال ومجلس تجاري مشترك يعني بين البلدين، وسيذهب في اتجاه تعزيز آلية الحوار السياسي يعني كما حصل يعني مع الكثير من الدول. أيضا يعني الشراكات تمتد إلى ما هو أمني اقتصادي، مناخي استثماري، طاقات متجددة، فلاحة، بنية تحتية، تعاون قضائي. أيضا كل هذه الأمور يعني اليوم العلاقات المغربية الدنماركية هي منفتحة على المستقبل، والمستقبل ومبشر على كافة المستويات، خاصة بعد الموقف يعني من قضية الوطنية الأولى للمغرب والمغاربة، وهي القضية السيادية، اعتراف صريح واضح العلني بمغربية الصحراء من خلال تكريس الحكم الذاتي كآلية وحيدة تروح الوقت الطويل.
0: شكرا لك دكتور عبد النبي الصبري، الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية والجيوسياسية، كنتم معنا ضيفا في نشرتنا الواحدة.
2: الانتخابات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
0: في ثاني ملفات النشر، وفي أفق محطة 23 من شتنبر، الانتخابات التشريعية المقررة أن تغير ملامح المشهد السياسي خلال السنوات الخمس المقبلة. تتوصل عملية إيداع التصريحات بالترشيح إلى غاية منتصف نهار يوم الأربعاء المقبل. العملية تتم على مرحلتين: إيداع

0: الناخبين أو المساس بنزاهة التنافس السياسي، كما يوضح دكتور مصطفى صغيري أستاذ القانون العام.
1: اليوم مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية هذا المسار كيولي عنده أهمية أكبر، لأن حماية الانتخابات ما بقاتش مرتبطة غير بصندوق الاقتراع، حتى الفضاء الرقمي ولا كيشكل واحد القناعات واختيارات ديال المواطنين، بمعنى أن الفضاء الرقمي ولا كيأثر على الاختيارات ديال المواطن والقناعات ديالو. اليوم كاين تحدي جديد، الأخبار الزائفة، الحسابات الوهمية، الحملات الرقمية المنظمة، وحتى المحتويات المفبركة بالذكاء الاصطناعي. وهنا المقتضيات القانونية مهمة، ولكن أعتقد بأن القانون بوحدو ما يكفيش. بالنسبة لي خاصنا نأسسو كذلك الأخلاقيات الرقمية للممارسة السياسية والانتخابية، بمعنى أن الأحزاب والمرشحين والفاعلين خاصهم يعتبروا أن استعمال التكنولوجيا مسؤولية قبل ما يكون فرصة انتخابية، لأن نزاهة الانتخابات اليوم ماشي فقط أن الصوت يتحسب بنزاهة، ولكن حتى أن إرادة المواطن تتشكل بحرية بعيدا عن التضليل والتلاعب الرقمي.
0: ومحاربة التضليل والتلاعب الرقمي تطرح في المقابل تحديا أساسيا يتمثل في ضمان التوازن بين حماية العملية الديمقراطية وصون حرية التعبير والصحافة. عودة لدكتور مصطفى صغيري.
1: حرية التعبير والنقد والاختلاف، حتى النقد السياسي القوي، كلها ضرورية للديمقراطية، وبالتالي محاربة الأخبار الزائفة ما خصهاش تحول إلى التضييق على الرأي المخالف. هناك تظهر أهمية أخلاقية التعامل مع الرقمي، يعني أن المسؤولية ماشي ديال الدولة بوحدها، هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات، الأحزاب والإعلام، من السطر الرقمي وحتى المواطن، بمعنى جميع الفاعلين السياسيين في الحقل السياسي فيما يخص الانتخابات، وهي مسؤولية أخلاقية بكل ما تحمل الكلمة معنى، وخاص القانون يفرق ما بين الرأي والخطأ والتضليل المتعمد، ماشي أي معلومة خاطئة جريمة. كلمة اللي كنكونوا أمام امتحان الهوية أو الديفيك أو ابتزاز رقمي أو حملة منظمة هدفها تضليل الناخب والتأثير على إرادته، هنا خاص القانون يكون واضح وفعال وصارم. وفي نظري المغرب عنده فرصة اليوم باش يطور التجربة ديالو أكثر ويمشي نحو ميثاق الأخلاقيات الرقمية في الممارسة الانتخابية.
0: بذلك إذن يظل الرهان هو وضع حدود واضحة بين حرية التعبير والممارسة الصحفية من جهة، ونشر الأخبار الزائفة والحملات الرقمية المنظمة من جهة أخرى، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويحمي حق المواطن في الاختيار الحر.
2: في خضم هذا النقاش حول الأخبار الزائفة وما تفرضه من ضرورة التثبت من المعلومة والتمييز بين الحقيقة والتضليل، تبرز أهمية بناء وعي لدى الأجيال الجديدة قادرين على التعامل مع ما يحيط بها من معلومات ومحتويات. والمدرسة لا تبدو بعيدة عن هذا التأطير. بعد مرحلة من الاستعدادات والترتيبات، يدق جرس الدخول المدرسي يوم الاثنين المقبل إذانا بالانطلاقة الفعلية للدراسة وعودة ملايين التلاميذ إلى مقاعدهم في موسم جديد يحمل معه رهانات عديدة، أبرزها الشروع في إرثاء تجربة الأستاذ المرجعي بإعداديات الريادة، تجربة تراهن الوزارة من خلالها على جعل المواكبة التربوية أكثر قربا من التلميذ وأكثر قدرة على رصد حاجته ودعم مساره الدراسي. فما هو الأستاذ المرجعي وما المهام الموكولة إليها؟ الجواب في تقرير إكرام سلمي.
3: في خطوة ترمي لتعزيز جودة التعلمات ومواكبة الممارسات التربوية داخل المؤسسات التعليمية، تبرز تجربة الأستاذ المرجعي كواحدة من المقاربات الجديدة التي تراهن على تقاسم الخبرة وتعزيز المواكبة المهنية بين الأطر التربوية. فما الذي يميز هذا الأستاذ؟ وما الدور الذي يراد له أن يطلع به داخل المنظومة التربوية؟ الخبير البيداغوجي محمد قديرة يوضح ماهية هذه التجربة وأبعادها.
4: الأستاذ المرجعي هو أستاذ يمارس مهامه بإعدادية الريادة، هو مشهود له بالكفاءة المهنية والبيداغوجية والقدرة على التواصل والتعبئة مع فريق تربوي، هو يتولى بتنسيق مع إدارة المؤسسة المساهمة في ضمان واحد انسجام معين، تتبع وتنشيط تنزيل المقاربات البيداغوجية بالإعداديات المعنية، بمعنى أنه هذا الأستاذ المهام الأساسية وهو أنه يسهل المامورية ديال الأساتذة الجدد بخصوص فيما يخص المقاربات البيداغوجية.
3: ولأن مهمة الأستاذ المرجعي تقوم على الخبرة والمواكبة والقدرة على نقل الممارسات الناجحة، فإن اختياره لا يتم بشكل عشوائي بل يخضع لجملة من

0: الشروط والمعايير.
1: ولن يكون أستاذ يشتغل بإحدى إعداديات الرياضة، يتمكن من تنزيل المقاربات البيداغوجية الفعالة بشكل جيد، أن يكون حاصلا على إشهاد في المقاربات البيداغوجية بمستوى خبرة ستانيكسبير، وأن يتميز بالتواصل الفعال، ويجب أن يبدي الاستعداد والرغبة الكافيين يعني لمواكبة زملائه والعمل الجماعي.
0: هي إذن تجربة تضع الخبرة التربوية في صلب المواكبة المهنية، وتفتح المجال أمام تبادل الممارسات والخبرات بين الأساتذة، على أمل أن تنعكس هذه الدينامية على أداء الفصل الدراسي وجودة التعلم.
2: عرض الواحدة الإخباري متواصل، وفيه أيضا توضيح يضع حدا للبس الذي رافق الحديث عن صفائح تسجيل المركبات ويعيد ضبط النقاش في إطاره القانوني. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية نافت وجود أي قرار يفرض على جميع مالكي المركبات بالمغرب استبدال لوحات التسجيل قبل نهاية دجنبر المقبل، مؤكدة أن المقتضيات الجديدة لا تقر تغييرا جماعيا وعاجلا، وإنما تعتمد مراحل انتقالية تختلف باختلاف الوضعية القانونية للعربة ونوعية اللوحة المعتمدة. توضيحات أوفى يقدمها عبد الصادق معافى مسؤول التواصل بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تصريح استقاه الزميل سعيد شبلي.
3: معلومة تفيد يعني بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر 2026 هي معلومة غير صحيحة. لهذا نوضح، فتصدد بأن القرار رقم 64/26 ينص على أن هناك أحكام انتقالية تحدد يعني تاريخ وجوب استبدال صفائح التسجيل بحسب الوضعية ديال المركبة. بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن ما يقال عنها بأن سلسلة العادية وكتحمل صفائح تسجيل يعني بدون حروف لاتينية اللي معمول بها يعني داخل التراب الوطني، كتظل صفائح صالحة إلى غاية يعني أول عملية تحويل ملكية المركبة. بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن سلسلة العادية واللي كتحمل صفائح مستعملة في السير يعني الدولية يعني خارج أرض الوطن، هنا يوجب أنها كتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية MA، وكتكون منفصلة يعني عن الصفيحة. هنا هذه الصفائح هي اللي غتبقى صالحة إلى غاية يعني تاريخ 31 يعني دجنبر 2026، بمعنى عندما تم نهاية السنة. كي أؤكد، ليس هناك يعني أي تغيير فيما يخص المركبات التي تسير حاليا فقط داخل أرض الوطن. هذه الصفائح وقتاش كتبدل؟ ملي كتكون إما عملية ديال تحويل الملكية، أو كيكون اقتناء عربة جديدة، أو إصلاح يعني العربة إذا تعرضت لحادثة. هنا هذه العربات هذه كتخضع للصفائح التسجيل من الشكل الجديد، وهذه المسألة كتندرج في إطار توحيد صفائح للعربات باش ما يكونش هناك واحد تعدد في هذه الصفائح، وكتخضع للمعايير الدولية لا على مستوى الحجم ديالها ولا على مستوى الشكل ديالها.
2: عبد الصادق معافى مسؤول التواصل بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، متحدثا عن حسم نرس الجدل ونفي فرض استبدال جميع لوحات المركبات قبل نهاية دجنبر المقبل، والتأكيد أن المقتضيات الجديدة تعتمد مراحل انتقالية تختلف باختلاف الوضعية القانونية للعربة ونوعية اللوحة المعتمدة. في باقي الأنباء، بين حرارة مرتفعة وأمطار طقس متقلب يطبع الأجواء إلى غاية الثلاثاء المقبل. موجة حر ستتراوح معدلتها ما بين 38 و46 درجة ستهم عمالات وأقاليم الجنوب وبالوسط والشرق وبغرب البلاد. نعبر بالخبر إلى تطورات الصحة الدولية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غضة تصريح نائبه جاي ديفنس أن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن. ومع اقتراب الانتخابات التشريعية النصفية في الولايات المتحدة المرتقبة في نوفمبر، تسعى الإدارة الأمريكية إلى الحد من التداعيات الاقتصادية للحرب التي دخلت شهرها السابع في ظل تعطيل طهران الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجية. كثفت إسرائيل غاراتها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 23 آخرين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. ورغم الهدنة بين إسرائيل وحزب الله، أفادت الوزارة بأن ضربات إسرائيلية استهدفت 5 بلدات في منطقتي السور والنبطية في الجنوب، إضافة إلى غارة على سهل البقاع. تم رسميا تسجيل أكثر من 1000 إصابة بشرية بفيروس غرب النيل في أوروبا منذ بداية موسم انتقال العدوى للسنة الجارية، وفق أحدث أرقام المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. أوضح المركز في آخر حصيلة أسبوعية نشرها أمس أنه تم تسجيل أكثر من 1080 إصابة بشرية بالفيروس مقابل 241 حالة قبل شهر رصدت في 15 بلدا أوروبيا، من بينها إيطاليا، اليونان، هولندا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا والنمسا. وينتقل فيروس غرب النيل إلى الإنسان أساسا عن طريق لسعات البعوض، وعادة ما تتسبب العدوى في الإصابة بالحمى، ولا تشكل خطرا في معظم الحالات، غير أن كبار السن والأشخاص الأكثر هشاشة يظلون أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد من المرض. اللحظة، مستجدات الميدان الرياضي، رفقتك صلاح الدين القشيري.
4: يشارك البطل العالمي والأولمبي سفيان البقالي بمعية البطل الصاعد صلاح الدين بن يزيد في 28 دقيقة من مساء اليوم في سباق 3000 متر موانع ضمن المرحلة الختامية من دورات الدوري المسيري لألعاب القوى المقامة في بروكسل. وينضم سفيان البقالي إلى سباق اليوم وعينه على إنهاء موسم الدوري المسيري في صدارة السباق بعدما افتتح الموسم في ملتقى محمد السادس بالرباط، وسجل حينها أفضل توقيت عالمي بزمن 7:57 جزءا من المئة، محققا رابع نزول عن حاجز 8 دقائق في مسيرته. وانتزع البقالي صدارة ترتيب سباق 3000 متر في الدوري المسي بمجموع 31 نقطة، بعدما حقق الفوز ايضا في محطتي ستوكهولم والدوحة مقابل 2 المراكز في ملتقى سيليسيا البولندي. ويتطلع سفيان البقالي الى لقبه الثاني في الدوري المسي بعدما احرز لقب نسخة العام 2022 رغم صعوبة مضمار بروكسل الذي لم يحقق فيه البقالي الفوز في اكثر من مشاركة، وفي ظل وجود عدد من الأعدائين المميزين يتقدمهم الإثيوبي جومانا الفائز في ملتقى سيليسيا. وإلى كرة القدم، حيث تقدم إدارة فريق المغرب التطواني عشية اليوم أمين الكرمام مدربا جديدا لفريق الحمامة البيضاء خلال الموسم الجديد من الدوري الاحترافي الأول، خلفا لعبد الكريم الجناني المنفصل أخيرا عن الفريق خلال الأسبوع الجاري. وفيما حسم المكتب المديري الجديد لنادي المغرب أتلتيك تطوان ملف الإدارة التقنية للفريق الأول، فإنها تواصل في السياق ذاته جهودها لرفع المنع من التعاقدات المحلية والدولية من خلال تسوية الملفات العالقة والدخول في المراحل الحاسمة من الإعداد للموسم الجديد الذي سيفتتحه الفريق التطواني العائد للقسم الأول في ضيافة فريق نهضة بركان والصيف بطل الموسم الماضي. ونختم بالتايكواندو، حيث انهزمت صباح اليوم البطلة فرحة تزاني في الدور الأول من منافسة وزن أقل من 49 كيلوغرام ضمن الجائزة الكبرى العالمية المقامة إلى غاية يوم الاثنين المقبل في مدينة موجو في كوريا الجنوبية. وخسرت فرحة تزاني نزالها الأول في مواجهة الصينية فوشياولو المصنفة الثالثة أولمبيا بجولتين دون مقابل قبل مواصلة الصينية طريقها نحو التتويج بالميدالية الذهبية. وتتواصل المشاركة المغربية في الجائزة الكبرى العالمية للتايكواندو غدا عبر كل من أمين الدحاوي، أميمة البشتي، فاطمة زهراء النمس وهيثم الزغوطي، فيما يختتم زكريا الخوير المشاركة المغربية بعد غد الاثنين.
2: بالتقرير الرياضي مستمعينا ناتي إلى ختام عرضنا الإخباري للساعة الواحدة، نذكر بأبرز ما جاء فيه. الدنمارك تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا لحل متوافق بشأنه لقضية الصحراء، وتؤكد حاجتها إلى المغرب كصديق موثوق وشريك استراتيجي لأوروبا. مواجهات التضليل الرقمي، المنظومة الانتخابية الجديدة تشدد الخناق على الأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة صونا لحرمة الحياة الخاصة ونزاهة استحقاقات 23 من شتنبر. عن انطلاق الموسم الدراسي الجديد، إعدادية الرياضة تفتح صفحة جديدة في مسار إصلاح المدرسة العمومية بإرساء تجربة الأستاذ المرجعي لتعزيز المواكبة وتحسين التعلمات. بين التأويل والتطبيق، نار ستحسم الجدل وتنفي فرض استبدال جميع لوحات المركبات قبل نهاية دجنبر المقبل، وتؤكد أن المقتضيات الجديدة تعتمد مراحل انتقالية تختلف باختلاف الوضعية القانونية للعربة ونوعية اللوحة المعتمدة. ممتن على كرم إصغائكم. إلى اللقاء.

0: ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
4: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنو نعدل؟
3: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكنكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
5: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
3: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لا هي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
6: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
3: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تخرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه. اياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: احنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسينما.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة التاسعة.
3: ثقي بي يا جيهان، هذا ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعاية كتصعب الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
4: اسمع نادية، يمكن تجي عندي للدار تشرح لي بتفصيل هذا الموضوع.
3: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط ما تخبريش شاكي باللي انا خبرتك.
4: وعلاش؟ باش يكون الخبر صحيح خاص تكون الحجة، والحجة هي انتي.
3: حتى انا اختي جيهان حكاو ليا غير شي ناس اصدقاء ديالو.
4: إذن هاد الشيء يمكن يكون غير كذوب.
3: هذا اليقين اللي تنقول لك جيهان، غير خصنا احنا ما نفضحوش السريه ديالو.
4: مادام هاد الشيء يقين، من مصلحتنا نكشفوا على الحقيقه. اجي عندي، هادي ماشي هضره ديال التليفون.
3: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بالسلامه.
4: بالسلامه.
5: لمن هاد السلامه اللي كنسمع؟
4: مي انت هنا
5: وسمعت كل شيء؟ مع من كنتي كتكلمي؟
4: مع ناديه. نادية اللي وقعت لي معها الحديثة.
5: واش بغات عندك تاني هاد المصيبة؟
4: أمي الله يهديك، سوء الظن بالناس ما مزيان.
5: ما جاوبتينيش، علاش كنتو كتكلموا؟
4: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء، هي اللي عارفة، أنا ما عارفة والو.
5: جيهان، اش هاد الدخول والخروج في الهضرة؟ كيفاش هي عارفة وانتي ما عارفة والو؟
4: هاد الشيء اللي كاين أمي، أنا ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك.
5: واش دابا كتحمقي عليا ولا مالك؟ أنتي من الصباح وانتي كتهضري في التليفون وما عارفة والو. قولي ما بغيتينيش نعرف وصافي.
4: دابا تعرفي وتفهمي كل شيء الا صبرتي امي. خلي البنت تجي وتحكي لينا، هذا راه موضوع مهم.
5: داك النهار جات لعندك صابتكم مصيبه، اليوم تاني الله يحضر السلام ويحد الباس. على رقبتي يا بنيتي لا دوختيني، ما عرفت منين نقبطك.

0: الله يا هاد المرأة أتعطلتي يا لالة واه
1: كنت مع سلوى عاونت حتى فرشت الدار.
0: انتي تعاونيها وانا نبقى كنتسنى وكنتقطع بالجوع ياك.
1: وما فيها بس واحد النهار الا ما كنتش وتصرفتي انت.
0: وعلاش ما تعمليش اي تليفون وتخبريني باللي غادي تعطلي؟
1: ايوا ما كنتش ناويه نتعطل.
0: ايوا راكي تعطلتي.
1: ايوا شنو هو المشكل دابا؟
0: المشكل هو كان فيا الجوع وبقيت كنتسناك حتى تسقمت ومشات لي الشهيه. هذا ما كان.
1: واش بغيتيني ندير لك راجلي العزيز؟
0: ما عندك ما ديري لي ها؟ كنتي تخبريني باش نعرف اش غندير.
1: اسمع الطيب راسي راه كيصدعني، ويلا كنتي فيك الجوع نوجد لك غداك، ويلا انت مسقوب ومشات لك الشهيه سير تكا وارتاح حتى يعاود يجيك الجوع وخليني الله يخليك، راني ما قديت على نقير.
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما علينا شيء. ايوا كيف داير الفراش اللي شرات سلوى؟
1: معتبر، ما عندي ما نقول، تفريش هذا يزال الكلاب. أما واحد مولاتي الزربية أشهوات الشهوات.
0: ياك إيوا ياك قالت لك داك النهار باللي مضايقين هي وراجلها وما عندهم شي الفلوس وغير كيتشكاو. أشنو دابا بانوا الفلوس؟
1: يا زمان كطيب هذا الموضوع، كاع الناس كيكونوا مضايقين وكيحن عليهم الله من بعد.
0: هي حقيقة إحنا دابا غير كنهضروا، انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما نبخل عليهم.
1: ايوا سيدي عاون بنتك غير بالدعاء الصالح، اما لما باقي راه قاده عليه هي وراجلها.
0: ايوا الله يعاونهم والله يرضي عليهم. قولي لي تغديتي ولا بقى؟
1: ومنين اودي هي ما وجدت والو، ايوا فكرت تخرج مع راجلها يتغداو على برا. ايوا في الحقيقه عرضوا عليا مساكن، ولكن انا غدايا في داري اشداني الماكل الزناقي.
0: وعلاش لو كان مشيتي معاهم ما فيها عيب؟

0: رجاب الله مشيت معاه كون درتي فيها اليدين والرجلين.
1: لا وا لا وا لا وا لا وا ما تزيديش فيه، ما فيها حتى بس. الانسان مره مره يبدل المكان ماشي يبقى لاصق في الدار.
0: ياه حتى دابا مازال الحال، الا عرضتي عليا ما نقولش لا. مشاو يعني تشوق طيبات ديال الحوت، شحال هادي ما كليتهم.
1: بارك عليا بالهضره من الله يهديك. قولي لي اش دايره الغدا اليوم؟
0: ياكلتي ليا البارح بغيتي الطاجين بالقوقوش الجلبانه، هو اللي درت.
1: ايوا لا نخليو القوق بالجلبانه ونمشيو ناكلو القطبان على جوج جوايه.
0: كيف جوج جوايه؟
1: ايوا ناكلو القطبان ديال الحوت ونزيدوها بالقطبان ديال الخلاص.

0: خوليو.
1: نعم اخويا روبيو.
0: انا كي قلت لك اخويا داك النهار هولندا هي هولندا وتقول باقي نزيد دقيقه هنا.
1: واش بدا الفيزا كيف نديرو فيه حنا؟
0: شكون حنا؟
1: انا وانت.
0: انا شكون قال لك انت غادي معايا؟ انا غادي بوحدي.
1: وحشومك اخويا روبيو، زعما بعد العشره كلها وتخليني هنا.
0: سير اسبانيا ولا بلجيكا على علاك.
1: والفيزا؟
0: وما الفيزا؟ على قالوا لك انا هو القنصليه. دبر اخويا المحنك شغلك هذاك. مازال نسبخك انا لهولندا ايه، ومن بعد نصيفط لك. وملي هدا بلاتي هذه بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت مرات الوالد زينب، عقلتي عليها؟
1: لا خويا ما عقلتش.
0: ايوا دابا عقل، عرفتي جدي؟ صراعيت لي الوالد بخف، هذه هي الحجه اللي كنت كنتسنى. طير طير طير اخوليو، تقني بالوالد دابا.
1: هو الاول.
0: حصلتي يا خيتي، اليوم غادي نفدي الدار، وماشي غير الدار، اليوم شرفت العائله. انا هو المكب ديالو لعلك.
2: اش داكشي الروبيو؟ لاش بغيتيني؟
0: بشويه غير بشويه عليك الوالد، مع احتراماتي والتقدير، الانسان هو اللي يكون متزن.
2: اطلقني الروبيو اطلقني، لاش معيط عليا؟
0: ايوا سرح عينيك الوالد، شوف مراتك لالا زينب شكون مول السياره اللي موصلها.
2: اش من سياره؟
0: يا راه هي بقى بلا ماء.
2: زيد زيد زيد قدامي. هكا هكا زينب.
3: اش داكشي يا قويدر؟
2: اش داكشي انتي؟ شكون هاد السيد مع من راكب السياره؟
3: وبلا ما تمشي غلط، هذاك راه غير الاستاذ شاكيب اللي كتشوف.
0: وشكون هاد الاستاذ شاكيب؟ من لا نعرفوه.
3: انت الروبيو دخل سوق راسك، انا مع باك كنهضر، ما كيهمكش هاد الموضوع.
2: دابا شكون هاد السيد هذا اللي معاك؟
3: الاستاذ راجل المراه اللي كنت خدامه عندها اليوم، ملي شافتني تعطلت طلبات من الراجل هاي وصلني، ها هو قدامكم ويكذبني.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. السلام.
4: زينب مرا طيبه وشغلها متقون، خدمات عندنا في فيلا ماشي مره ماشي جوج، مرا ثقه الله يعمرها دار، وحنا كنحاولوا نساعدوها قدر الامكان لانها فعلا كتستحق المساعده. عندها بنيات همها تقريهم وتربيهم، وعندها رجل خصها تعاونوا على الزمان وتخرجوا من هذا الفقر والمعاناه فاش كيعيشوا جميع. لهذا انا بالنسبه لي زينب كنحترمها، وعمرني ما شفت فيها شي عيب، اذا من لازم تهلاو فيها جميع. وما فيها بس الا وصلتها حتى المحله، لان عندها مسؤوليه كبيره، وانا مستعد نوقف معها حتى تربي بناتها احسن تربيه.
2: اسمح لنا العمس، ما تظن حتى حاجه، احنا تراب ديال رجليك، احتراماتنا الكبيره ليك والاستعداد زوجه ديالك. وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو السبب ديال هذه المشاكل.
0: شنو؟
2: اسمحوا لنا الله يكثر خيركم.
3: بسلامة سي شاكيب. بسلامة.
4: صبحوا على خير، مع السلامة.
2: بسلامة سيدي شاكيب. انت كداني، هذه هي الحجة ديالك؟ ها خشمتيني وقت ما كميتي ديك الدوخة، كيبان لك الباطل في صيفة حق. الله ياخذ بك الحق.
5: إلا بغيتي الحق المكي، هو داك ولد خوك شاكيب يدرق علينا كمرته، وما يبقاش يعول يدخل لهاد الدار، ولا رانا غادي نخويها لكم.
6: وبلا عصب يا راضي، بلا عصب، رحنا كنا مقلقين ومعصبين.

0: انا راني مشيت لعنده حتى الفيلا باش نقدم له الاعتذار ديالك. ساعه ندمت يا ريت كون ما مشيتش عي وش في داك الكماره ديال وجهو. مفاجاه عمرني ما ظنيت نصادفها، لقيت عنده وحده من الشارع قدمها لي كامراته للمستقبل. يا ماشي منتهى الخبث وقلت الحياه.
1: وعرفتي شكون هي ولا لا؟
0: ما كيهمنيش نعرف شكون هي، المهم راه صدمني، هذا هو المهم.
1: اصدمنا كنا، الراجل موعد بالزواج شي وحده اسميتها ناديه اللي عملت الحادثه مع جيهان، وموعد جيهان ولاصق في وحده اخرى ناوي يتزوج بها. واش هذا هبيل ولا ماله؟
0: المهم تهدني يا راضيه وحاولي تهدني جيهان.
1: اش غادي نهدي؟ الله يهديك، راه الحماق هذا. الراجل طامع عباد الله في سعايا معروفه عند العادي والبادي في الزناقي، خرج العقل هذا. سعايا عباد الله فضلها علينا، واش نضرب راسي مع الحيط ولا شنو ندير؟
0: أراضي تهدني، وشكون اللي قالك بلي سعايا؟
1: أيه سعايا، وبالحجة والبرهان. هذيك اللي لقيتي عنده في الدار سعايا، من السعايات القدات. شوف، ما بقى بيننا وبينه لا لاقة ولا جمال، بغى يشوهنا ويشوه العائلة، خاصنا نتحزموا ليه ويعطينا باتساع.
2: ايوا الحماق هذا بلا حياه مدخل سعايا عنده للدار. لا هذا صافي، الراجل ما بقاش عادي، هذا خصو المرسطان.
3: لا لا لا لا لا، هو عادي وكيعرف اش كيدير، حنا اللي جانا السلوك ديالو ماشي عادي.
2: ولكن هذا راه خرج العقل عزيز، كاع ما بانت لي حتى شي مرة. خلى ناديه بنت غزاله وبخدمتها، خلى بنت عمو جيهان، قالت لي ناديه هاد العام غادي تخرج مهندسه، مشى لاصق في سعايا بولادها عايشه مع راجل اخر، هذه هي المصيبه. علاش كيقلب هذا؟
3: اش غادي نقول لك سلوى، لله في خلقه شؤون، القلب ما يريد.
2: والجهل هذا، قال لك كاتب، كاين شي كاتب داز في التاريخ ديال هاد الفضيحه. الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل، نظر ما راسه في الوسخ والتبهديل. ما فهمتش، واكواك عباد الله ما فهمتش.
3: بلاتي يا سلوى، ولا بغى ينقدها ويخرجها من هذاك الفقر ومن هذاك البؤس، ماشي عيب.
2: متفقه معك، ماشي عيب، ولكن المراه جالسه مع راجل اخر كيف غادي يدير مع هاد شاكيب؟ واش هذا مزعزع ولا ماله؟ هذا راه كيتسمى خرجان الطريق.
3: أنا بعدا عيت ما نهضر معاه في هذا الموضوع، قال لك هو كل شيء عنده حل، حتى حاجة ما مستحيلة، الباب اللي كان حلو كيسدو. وكملها وجملها قال لك هضري ليه مع نادية تعطيه اتساع.
2: نادية ماشي غادي تعطيه غير باتساع، نادية غادي تمحيه من الذاكرة ديالها إلى الأبد، على هاد الشفايا اللي دار فيها وهاد الأوهام فاش معيشها هادي مدة.
3: المهم حاولي تفهميها الموضوع غير بالقاعدة، حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله، إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره، ومريضنا ما عنده بس.

0: مطلوب الحقيقة على ما بان لي من نهار تعرفتي عليه ما مخليك محتاجة حتى لشي حاجة.
1: بغى يدير لي بزاف ديال الحوايج، ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس، ننسى بعدا داك الشهه ديال السعايا، اما الحوايج والذهب وغيره حتى من بعد ونشوفوا هاد العصيده كيفاش غادي تصدق.
0: المهم هو عينيه في الزواج، انت متاكده؟
1: معلوم متاكده، هو كاع اعترف قدام عمه وقدمني ليه مراته ديال المستقبل، حتى حسيت بالارض اختي كدور بيا، عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانه وفي نفس الوقت كنقفقف بالخلعه.
0: المهم زين فليساتك اللي عطيتيني ها هما مخبيين عندي حتى تحتاجيهم. دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من قويدر.
1: انا هذه هي النقطه اللي كنقلب فين نحطها، واش فوق الفاه هي جمه فو ولا في القاف نحبس ونوقف؟
0: انا في نظري ديريها في الفا، وفين ما خرجات دخلي على فالها.

أسهمتم في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهر جراجي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي.

0: موسيقى شعار لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

جبرنا حد بار من يكرم بنيته، لا قط جبرنا حد بار.

Reisenden. Mama, go!

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: غذاء ودواء.
7: هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن ملعقة كبيرة من العسل تكفي لإبقاء الإنسان على قيد الحياة لمدة 24 ساعة؟ وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمعة أن إحدى العملات المعدنية الأولى في العالم كانت تحمل رمزا النحلة؟ وهل تعلم أن العسل يحتوي على أنزيمات حية وعند ملامسة ملعقة معدنية للعسل تموت هذه الأنزيمات؟ فينصح الأطباء وخبراء التغذية بأن أفضل طريقة لتناول العسل هي بملعقة خشبية، وإذا لم تتمكن من العثور على واحدة خشبية استخدم ملعقة بلاستيكية.

وهل تعلم أخي المستمع أختي المستمع أن العسل يحتوي على مادة تساعد الدماغ على أداء وظائفه بشكل أفضل؟ والعسل أيضا هو أحد الأطعمة القليلة على وجه الأرض التي يمكنها وحدها الحفاظ على حياة الإنسان. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن البروبوليس الذي ينتجه النحل يعتبر من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية؟ وهناك معلومة مهمة جدا قليل منا يعرفها، أن العسل ليس له تاريخ انتهاء الصلاحية. ولمعلوماتك أخي المستمع أختي المستمعة، هل تعلم أن جثث أعظم أباطرة العالم كانت تدفن في توابيت من الذهب ثم تغطى بالعسل لمنع تعفنها؟ وهل تعلم أن النحلة تعيش أقل من 40 يوماً وتزور ما لا يقل عن 1000 زهرة وتنتج أقل من ملعقة صغيرة

0: من العسل، ولكنه بالنسبة لها عمل العمر. ونعود لنذكر بالفوائد الصحية للعسل. فهل تعلم أن تناول ملعقة من العسل الطبيعي اللي كنسميوه احنا العسل البلدي أو الحر، تناول العسل الطبيعي على الطريق على الريق لا سيما مع ماء دافئ ونصف حامضة له عدة فوائد صحية نجمل أهمها كالتالي: العسل مضاد حيوي طبيعي لاحتوائه على صفات تميزه عن أي غذاء آخر، وهو مصدر مميز ورائع للطاقة. العسل ليس فقط مجرد نوع من أنواع التحلية وطريقة لإضافة المذاق الحلو الجديد إلى وجباتنا، بل هو أكثر بكثير مما نتصور بسبب ما يحتويه العسل من مغذيات تجعله يعود بالعديد من الفوائد على صحتنا، لا سيما على الريق أي على معدة فارغة صباحا. لقد بات معروفا أن للعسل فوائد عدة، فهو يعتبر مصدر لمجموعة رائعة من المغذيات، والتي تشمل مجموعة من فيتامينات باء وجيم بالإضافة إلى حمض الفوليك والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس واليود والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك، إلا أن أغلبها قد تعتبر موجودة ولكن بكميات بسيطة. وهل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن العسل علاج لمشاكل النحافة ونقصان الوزن، وهو يساعد الجهاز الهضمي لأنه أحد مصادر السكريات البسيطة سريعة الهضم، وهو لا يتخمر في المعدة كغيره من السكريات المكررة، مما يقلل تهيجات الجهاز الهضمي ويجعله أقل عرضة للعدوى. أكيد قد يتساءل المصابون بمرض السكري، هل لهم الحق في تناول العسل؟ جل الأطباء وخبراء التغذية يؤكدون أن فيه الكثير من السكر، ولكن تناول كمية قليلة جدا مع تناول المكسرات وبالخصوص عين الجمل أو الجوز اللي كنسميه احنا القرقاع، فهو اللوز أيضا إلى تناولناه مع ملعقة صغيرة كافية في اليوم مع هذه المكسرات، فكتجعل أن الجسم ديال هذا المريض بالسكري قابل أن يتناوله، ولكن نصف أو ملعقة جد صغيرة فقط في اليوم. العسل أيضا مضاد حيوي طبيعي لأنه يمتلك خواص مكافحة للفطريات والميكروبات والفيروسات والجراثيم، كي يساعد على تطهير الجسم ومكافحة التسممات والالتهابات المختلفة. ومن أشهر فوائد العسل على الريق تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضا من الفوائد الصحية لتناول العسل الحماية من الحساسية الموسمية، فتناول العسل يساهم في مكافحة بعض أعراض الحساسية الموسمية. أيضا هو محارب للسرطانات، يعتبر العسل أحد المغذيات الغنية بمضادات الأكسدة القوية التي تكافح الجذور الحرة، ويشتهر العسل بنوع فريد من مضادات الأكسدة لا تجده في غيره، يعرف باسم بينوسيميبرين. وأيضا العسل معالج للسعال كحة، حيث وجد بأن لتناول العسل على الريق فوائد كبيرة في علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي. وهناك فوائد أخرى للعسل على الريق، منها خسارة الوزن وتقوية الجهاز المناعي وترطيب وشد مسامات البشرة، وهو مضاد للأكسدة والجراثيم ومقشر صناعي طبيعي للبشرة.
1: غذاء ودواء.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: خرص باختصار، حنا درك في ديال الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نسامو في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل، وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي حنا باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي احنا في دار البارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه ويعود واعد مسؤوليته ذاك رحلتنا تخوض زينة
4: حق بعد يا الرئيس
3: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة يالت كل حد يعود قاد بها
4: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين نختاروا الناس اللي يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. يمكن أن يكون من الصعب تشخيص وجود إعاقة في التعلم، وفي بعض الحالات لا يكون واضحا ما هي الإعاقة أو لما حدثت، ومع ذلك يمكن تقييم قدرات واحتياجات طفلك للتأكد من أنه يحصل على الدعم الذي يحتاج إليه. يتم اكتشاف بعض الصعوبات في التعلم عند الولادة، بينما هناك حالات أخرى لا يتم تشخيصها حتى وقت لاحق من ذلك بكثير. إذا تم تشخيص طفلك عند الولادة على سبيل المثال يعاني من متلازمة داون، فمن المحتمل أن يكون أطباؤه غير قادرين على إخبارك بالضبط كيف سيؤثر ذلك على نموه، وتصبح مدى إعاقة طفلك أكثر وضوحا عندما يصل إلى العمر الذي عليه فيه أن يتكلم، يمشي أو يقرأ. بالنسبة للأطفال الذين لم يتم تشخيصهم عند الولادة، فقد تستغرق معرفة أن لديهم إعاقة في التعلم وقتا طويلا. يقول الدكتور مارتن وود بلات، طبيب أطفال استشاري في مستشفى رويال فيكتوريا نيوكاسل، إن المشكلة الرئيسية هي أنه من الصعب جدا تشخيص إعاقات التعلم في مرحلة مبكرة جدا من الحياة. إن معظم صعوبات التعلم تكون واضحة قبل سن 5. فيقول الدكتور وود بلات، القدرة الإدراكية يمكن تقييمها فقط عن طريق اختبار الأطفال في سن 5، بحيث أن معظم الأطفال الذين يعانون من هذه الإعاقات يتم تشخيصهم فقط عندما يدخلون المدرسة. حتى بعد إجراء التشخيص يمكن أن يكون من الصعب معرفة كيف سيؤثر ذلك على طفلك في المستقبل، ومع ذلك يمكن تقدير احتياجات طفلك الحالية لمعرفة ما نوع الدعم الذي يساعده، وسيتم تحويله إلى طبيب أطفال مختص في صحة الطفل، ويمكن التحدث إلى آباء الأطفال ذوي الإعاقة في حالة التعلم لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم أن يقدموا نصيحة جيدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كانت لديك مخاوف بشأن طفلك فقد تشعرين بالارتياح عند القيام بتشخيص. لا تخافي من طرح أي سؤال، اعرفي احتياجات طفلك قدر ما تستطيعين. يفترض في معظم الآباء والأمهات أن أطفالهم يفترضون أن أطفالهم سيكونون بصحة جيدة وينمون بشكل طبيعي، لذلك يمكن أن يشكل سماعك أن طفلك يعاني من إعاقة في التعلم صدمة لك. إن القبول بالتشخيص أو البكاء على الطفل الذي ربما تشعر بأنك ستفقدينه قد يتطلب بعض الوقت، ويمكن أن يكون من المفيد التحدث مع أطباء طفلك والممرضات ومجموعات الدعم أو الأصدقاء والأسرة. يجد كثير من الآباء أنه من المفيد التواصل مع العوائل الأخرى التي تمر بالشيء ذاته، كما أن التحدث إلى الآباء الآخرين يمكن أن يكون مصدرا مفيدا للدعم. كما يمكن للاستشارة أن تساعدك أيضا، لذلك اسألي المشرفة الصحية أو الطبيب للحصول على توصيات. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الأرض والحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود مرسول

من الأعماق وحر الشواق كان ترجك تول فينا ورجع لينا يدوب الصبح.

فهم السبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

دبلت الوراق لهم سبح بيا مشتاق لقى حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة عيون هيمة لغيله.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور.

0: فرجة أحسن فرجة.
1: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا نقدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالطنا نشاركوا كامل في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح،
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح.
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: حياتي.

العطف وأوت العماية. أشهد

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
1: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
2: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
1: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تخوضوا www.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي. ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا
3: نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: في رياضي الأدب الحسن إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رياض الأدب الحساني. لقد تكلمت في حلقات سالفة عن دور هذا الأدب أي الأدب الحساني، وأوردت نماذج منه كما وقفت برياض يانعة من هذا الأدب. ولقد كانت وقفاتنا تارة بالمحاور الاجتماعية، وتارة في محاور الزهد والتوحيد. ولإتمام اللوحة نجعل حلقة اليوم تدور حول محاور أخرى كالفقه واللغة، ونبدأ معكم ببعض العبارات أو بعض الأبيات التي تتناول المحور الأول. وباش ما نثقل عليكم له نبدأ إن شاء الله تعالى معاكم بمحور الفقه، وله نتكلم لكم ولا بالحساني باش ما تكدروا. يقول واحد، وهذا يلا يستفادوا منها المستمعين لأنها مبينة حكم، يقول مول الفطرة كان رسلها وتعيثر بها مرسوله، ما لازم له الخلاص لها والخفشي هذا منقوله. هذه نوسع بها على الناس اللي مشي فطراتهم وينكبوا والله يغدو. نفس الشيء، وهذا السؤال دائما كثيرا ما يطرح، يقول لك يا مدري كان القيمة جازية في الفطرة، والله لا بد لك من التعطي عنها الذات. يقول فيها واحد من المغنين، يقول القيمة تجزي عن تشهب، وابن القاسم مانعها غير، قال اللخمي لا عاد أرغب فيها مصرفها قاع خير. وحقيقة هذه المسائل كاملة على قدها جبناها، ما هو من أجل تبيين الأحكام فحسب، ولكن جبناها إياك مبينوا عن الأدب الحساني عنه. طيب جيب المسائل اللي تستفاد منها أو يستفاد منها السامع ويستفاد منها حتى القارئ، وحتى بالنسبة للمتكلم والله معد البرنامج لا بد له يستفاد منها، لأنها لا يتفكر بمسائل اللي عاد كان يعرفها ولا يتعلمها له إلى عاد ما كان يعرفها. في الحقيقة استمعنا إلى بيتين شعريين في الحسانية، وكل واحد من الأبيات مبين حكم معين. واحد مبين جواز دفع الفطرة بالقيمة، مفصل فيها لأنه ذكر عنها تجزي عندي الإمام أشهب، بينما ابن القاسم قال عنها لا، وإحنا بالنسبة لنا نبحث عن الوسطية لأنها هي هدفنا، معناها أننا نعطوها من القيمة ونعطوها أيضا، نعطوها بالقيمة ونعطوها أيضا بما هو واجب، فإذا لا حرج في هذا. بينا أيضا في البيت الثاني كيفية معالجة الإنسان لفطرته إلى رفدها وتلفت، على أنه ما لازمه خلاصها، لفت لين مرقها ومشى بها وعد المصرف وتلفت في الطريق راهي أجزأته. ضريكاتي إن شاء الله تعالى له نجيب إلى رد الله أبيات، والله زاد طلع إحنا بالنسبة لنا نقول أبيات، وهذه العبارة ما هي الواردة، لأنه يعني وين قالوا الغناء ما هين قالوا الشعر. يقول ملاهم، وهذا حقيقة احنا جايبين وإياك مبينوا عن خليل أو الشيخ خليل، هو كتاب الفقه المعتمد عندنا. يقول خليل قبل هذا الإنسان من الخلاقة لين التكفان والدفن، وتتراك الحيوان لسمى سبعة أيام يسميه، يعطي من فم سبع إيمان، يومر بالصلاة فرض عليه، والضرب في عشرة ما يمتانه إلا بالشور عليه. ومنين بلاغ بين تبيان للي كامل مخاطب به، أصل وزكاة ورمضان والحج اللي ما هو ناسيه، في الصلوات فنن تفنان ما يعرفهم قاع الخاطئ، في السهو والإعراف والأركان وياسر ثاني ماني ناسيه، عنده له دليل وبرهان وأشبه حد لا ينظر فيه. خليل قبل هذا الإنسان هون تلا المغني يتحدى في بعض المسائل في تبيين الفقه. يقول مسبوق مسافر جليمام، ظن السفر والله الاتمام، والهر خلافه من قدام، والله وفاقه الحرم به، والله ما يتبين شقام، وبقى فمي بزلق عيني، هو شواسية الفهام، لكنه امتين اخبر فيه خليل
قبل هذا الإنسان. هون يتكلم على قضية المنسيات في الصلة. حد يجهل عين المنسية، يسوى منسية شنهية ثنائية رباعية، هو شواسية يقطع به لا يعود يصلي فيه، يكان يطماها به ما نعرف شي للكيفية ذاك النوع. امتي أخبر فيه خليل قبل هذا الإنسان. الشفعة والقراض منين منصوص عليهم في النصين، والحوالة والجعل ودين في الميت والله والصبيه وتراب القنية ذاك متين. بس من حالة حد جوليه لحقونية المجتهدين، جيبوا لي ذا منصص به من النصين الصحيحين، خليل راه فصل فيه مقبول ألا منهم الاثنين ذاك النوع متين أخبر فيه خليل اقبض هذا الإنسان. بعد هذا الطلع إن شاء الله نترككم مع استراحة ونرجع لكم إلى رعد الله لتتمة الحلقة.

الاستراحة الموسيقية ونكمل معاكم إن شاء الله الحلقة. ربطوا أن تكلمنا في المحور السابق عن مسائل فقهية، لهي إن شاء الله نرجع لكم المسائل التوحيدية، وهذا هو اللي طلع الله يجيبه لكم مبارك. حقيقة طلع في صميم التوحيد، في الخلق اللي الله تبارك وتعالى قال فيه في الآية الكريمة أنه ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا طلع اللي هذا هما حتى هما تجايات في كاملة صميمهم في توحيد. يقول ملاهم ولادن بعد الرب هداه للتوفيق وخرص مبدأ وانظر فمرو تدبير الله في الظاهر منه والخافيه وتصريف فيه مناش الشاه وتصريف في الحسن مسويه يعرف عن ذا تدبير إله قادر مريد وعالم به عالم باللي رايد حشاه من يجهل شي ليش مواسيه ما دارف ذا الكون من اسماه وارضه وبحوره ونواحيه ووساطه قد ظفر وساه ما هو عالم باللي يزيه بالحكمة فيه منين يشاه واللي يوخل فيه وينفيه وتدبيره للمخلوق رعاه من مزالق شاه مغشيه صنعه من ذاك الشي وساه بذكوره منه وبناثيه وكل مولي الأشخاص بناه من تشتاه تجناه سمخاوي جنس أعظم سيس لوكساه بجنس الحم لين كاسيه وجنس أصاب شدد بيها الله العظام وكل بلد فيه قدر للتركيب وقاه زاد بمخي تمم لوميه والدم في ذا كامل جراه ما يسكن في الجرم مجريه ومن عظيم الصقدر تقاع مالك ذا الملك بلا نزاع ولاهي ترقيق الاختراع ذا الكون من العدم ناشيه تركيبه للروح وتصراع الروح في ذا الهيكل تحييه ما ترى ذات ولا سماع حس ولا حس حست به وهي الشيخة موجودة قاع ما يمشي الأقلين فيه وخبرها ظاهر بالتقياع ودارك زاد مولي خليه والجسم اللي عمدة مبناه الحم وعصب وعظام الشاه العقل وإحنا خلصناه غلبتنا حالة العقل فيه العظام ما يعقل شي ومعاه العصب ما يعقل شي يجزيه واللحم ما تعقل والله واسع العقل في الشخص وفيه بل الواق ونطق وممشاه برجلين صنعهم ويديه صنعهم له هذا والساه سابق يخلق مكرم به ومنين يخلق ما هو متكول على راسه عنه مغفول كيف يخلق يخلق مجعول خلق عليه لين يربيه متمونك في اللطف المسبول مقهورة لمدة تبغيه ما هو بخزينك بل مفعول لا قهر اللهم واسيه وكرمه بدرار البن مصقول ما يتوخر عن وقت مجيه ولا يستعجل زاد لا قول متماعد وياه حني حاصل فمه في بلد مسبول مقدود ألفهم مراضيه ما هو مغلوق ولا محلول حل أدب يوذيه والساهل قدام علمه للرعية وياك التكيه متمونك في العبون طول صغره كامل هي راعي وتم في لطف لين تحول أحوال واللطف مراري وقت يكبر ما هنو زاد يقلع عنه ليد انه عاد يصنع شقاع أخبر وجاد في صنع المصنوع بدخلي وانه حادث عاجز ما قاد صنع يعدل صنع يطري هيئ له قدامه السداد نفعه في الدنيا قبل مشيه منها الارض بسطها مهاد ولا وساها جنس يضيقي فانواع من انفعها معاد فيه الجنس معاها مخاوي وسال منها جنس اغراد تنزاه بنعمه وتحاذيه جناس تنبت من مراد الناس والانعام وذا فيه حور العقول ولا قاد عداد على عد يوفيه واسمه اسمك هذا الجواد بنيان على خلق وبانيه بهذا من كوكب وقاد زينها للخلق في عينيه يسهديه في ظلمة الأبلاد بيهم وفي البحور يسهديه وفيها دار الرزق للعباد ومنها زاد مولي يعطيه وجود بالأمطار والعهد ماها مرة في بلدي يلقيه عجنة تجعل الخلق ماد هو عالم الأرض يسوقيه برشاش ألا قد المراد لين يجري فيه سواقيه لها إن شاء الله نخليكم مع مقطع موسيقي ونرجع لكم إلى رضا الله من بعد

الإتيان بها، أو هدف الإتيان بها هو وضع المستمع في القالب الشعري الحساني الذي ظل جزءا لا يتجزأ من حياة هذا المجتمع. وليس هدفنا الأول الشعر في حد ذاته، ولكن المضمون الشعري يظل حاضرا هو الآخر كالهدف منه. والقيمة الأدبية والرونق الجمالي والموضوعية واللغة وسلامتها وبساطتها، هذا بعض الأغراض والأعراض. وفوق هذا وذاك يظل الشعر شاهد عصر ومخبئ للتراث الذي اختفى منه الكثير، وحتى ألفاظ الشعر الحساني مهددة بالانقراض. لا أعتقد أن الشعر مهددا في شخصه، ولكنه مهددا في معناه، لأن المدنية ستؤثر عليه لا محالة، وبذلك يفقد مقوماته، وقد بدأت ملامح الصورة تظهر شيئا فشيئا. مثلا نقبض طلعة انقالت في 1900، وندرج أو نتدرج مع الواقع ونقف عند كل نقطة ونستمر في التدرج. وضريك لاهي نستمعوا القصيدة انقالت في 1900، ولاحظوا معايا كيفية الألفاظ وقوة السبك. والجميل في الأمر كون أن هذه الطلعة، والله هذه تهيدينا، والله هذه الرواية اللي احنا اللي ندخل فيها قايلتها امرأة، تقول مزيان بواها متعلق عجلان وتحت آش لقلق، بايت مذني ينظر برق، دزات على ابن أمير طاحوا قزة قزة ضياد زرق وفرق ورق ياسر طاحوا. هذه الطلعة بإمكاني أن أقسم أو أن أقسم عفوا، لو سردتها على مجتمع كبير من الحسانيين لم يفهموا منها إلا كلمة واحدة وقد لا يفهمها. وعلى الأقل إن حصل لا بد من سؤال يتبادر إلى الذهن، لماذا لم يفهموها؟ وهي لا تتعدى كونها شعرا حسانيا خالصا. الجواب هو أن الوقت الذي قيلت فيه يعتبر هو أوج تلك الحياة الفطرية التي عاشتها المنطقة. ولا بأس إذا بسطنا في الألفاظ الواردة في الطلعة للمستمع، مثلا البواه اللي قلنا فوق الطلعة مزيان بواه متعلق، البواه هو رائد القوم، ورد في قاعدة عربية، والله مثل عربي هي اللي فيها لا يكذب الرائد أهله، والله لا يكذب الرائد أهله. متعلق مشتقة من التعلق بالشيء، وهذه ما تحتاج لتوضيح طبعا. إيش لقلق؟ هذه لهجة حسانية تخالطها عجمة، وكثيرا ما تستعمل عبارات كهذه خصوصا عند البادية، وخصوصا عند هذو الناس الأولين الخبيرين في الحسانية. كيف نقولوا أغنب؟ يقولوا هلا فقراش، تستعمل للرجل الجلدي فقراش نفس الشيء. بطل ألفاظ مترادفة، قاموس الحسانية مشحون بهذه العبارات سواء في الأشخاص أو في الحيوانات. وأترككم مع هذه الاستراحة الموسيقية، وأعود معكم إلى ألفاظ قاموس الحسانية وراء هذه الاستراحة الموسيقية إن شاء الله.

معك سقاك حبل وأشش يمي سقاك حبل وأشش يمي ولا عز الطبيعة في الدرب يبقرا وزل لته ذا ثروة عكنان.

وقال انتروا بالموج محتثا ونهم هدية حاد ليس بالمتواني هدية حاد حاد حاد من ليس من

لا علا لكن تخوفته بالنص والزمدان به ضلعان مستبان ومن يجدك وفديا وما يلوي على الضلعان. وقال انت وابو الموج واحتذرونه مدية حاد ليس

طيب عدنا لهنا نرجعوا الألفاظ الحسانية ونشوف العبارات اللي مثلا تسمى بالحيوانات. قبل تكلمنا على الأشخاص ضريك نوصلوا للحيوان، مثلا أرج، هذه الكلمة الشباب قطعا ما يعرف، يقول لك أرج أزوازي، غير نختارهم يتصلوا بكهولة يعودوا كل واحد منهم عنده 90 عام ويختبرهم فيها. الزوزال، الزوزال طبعا هو الخصي من الإبل. أو صراط، أو صراط هو الجمل مثلا اللي سنى والله ربع في السني. مغاد، هذو كاملة كلمات في أسنان الإبل ولهم داخلين في أسنان الزكاة اللي جايين في الشرع. أقاق، هذه أيضا من الأسنان. أشنان هو الجمل اللي مازال ما استكمل ترويض قبال، ما فات الدم مزيان. ولم يكن هذا بدعا، بل إنما هو امتداد لمسمى

0: مسميات ظلت معروفة لدى العرب، مثلا داحس، الغبرة، اللطيم، السكيت، المصلي، المجلي. هذا في الخيل. أما في الإبل فهناك أسماء عربية معروفة، مثلا شدقم، الأسفع، الأبلق، الصافن، وكثيرا ما تغنى الشعراء بهؤلاء كقول أحدهم: ولم تنج جدوى رب جدوى جداؤه يباري الجدى فالنيل منه جداء. جدوى اسم فرس الكميت، ونفس الشيء نجده حتى في مراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا القصوى، العضبة. هذه مسائل ولدت مع الإنسان. وفي ختام حلقة اليوم لم يبق لي إلا أن أودعكم وأتمنى لكم سماعا طيبا. السلام عليكم ورحمة الله.
1: في رياض الأدب الحسان.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: واش نفسي عندك يا بويا؟ كاني سكوارت ملفي لا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي ولا
1: ليه تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدوله لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
1: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد ديالك كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو، وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: خرص باختصار، حنا درك في ديال الاداره كل واحد منا عنده مسؤوليه معينه، اياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راه مسؤوليه ومسؤوليه وطنيه تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي لا هي يصلح لشيء.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي لا يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية.

0: إلا ما شاركنا لاه نخلو الثانيين يقرروا في بلدنا، أما إلا صوتنا لاه نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك علاه المشاركة ما هي اللحق بالمسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي لاه يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
1: يا غير كيف تاش نضمنوا على الناس اللي لاه يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
2: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
2: نركب قطار المستقبل.
3: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
2: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
1: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، مع 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: بركات غلب برنامج تيزين نغياد ليزلين سلانتخابات اللي ردي تيوسكار ختمازيرتنا أسن 23 جوتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت ازدارو لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
4: تزدغ غل الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
3: إغد زميم غل لوائح الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغ المغرب أسنو صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوائح الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنو بفلون ميد اللي زغني غل الخارج ما منك أسرات سكرين لوكالت إيوالي را فلاس نينو بصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكال وهاني لما زنتي ولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت ستغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي زدغنغ الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك كفوتوكوبي لوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكال تصحنيت.
5: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي فاري البيرون وصوت النغ
3: أرد دايمن إغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغيادي سلسلة كارت ناسونان نس أرد غي الميس راستا ورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان نس التوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس القدام.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يعطتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: ايوا شنو نفسي عندك يا بويا؟ كاني تكواغت ميلا فيلا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي ولا
1: هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدوله لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
1: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد يا كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى للناس المعقوله اللي متحمجيه لبلادها.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. نرحب بأسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، الذي يسعد طاقمه غاية السعادة أن يجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة، وكله أمل أو أمله فيكم بعد الله كبير أن ننال استحسانكم وننسجم وأفق انتظاركم. في البداية أحيي كل المستمعات والمستمعين الذين تفاعلوا بالإيجاب مع برنامجكم من أدب البحر، ومن ضمنهم في هذه الحلقة الأخ الكريم عبد الصمد الشودري من سلطنة عمان، الذي راق له، يقول حسب ما شارك به، راقه مقال اطلع عليه وهو لكاتبه صالح محمد المطيري من المدينة المنورة، ووسمه بعنوان أدب البحر في التراث العربي. قلت أن الأخ الكريم عبد الصمد الشودري راق له ممنونا أن يقدم غيضا من فيض هذا الموضوع، طبعا بتصرف، وقد ارتأى تقاسمه عبر أحد رموز الأدب البحري في التراث العربي، منتقيا نموذجا للأدب البحري في التراث العربي، تمثيلية شخصية ابن جبير. فمرحبا بكم مجدداً.

مما لا يرتقي إلى مداركه قيد أنملة من الشك أن كتب الأسفار والرحلات قد عنا أو اهتم أصحابها بتفصيل القول عن أحوال البحر وأفاضوا في الكلام عن مشاق السفر عبر السفن بين البلدان وأهواله وأنواع المراكب التي تقل الناس من ساحل إلى ساحل ومن ضفة إلى أخرى وما رأوا من أطعمة ومأكولات بحرية وما يوجد من أنواع السمك والحيوانات البحرية إلى موضوعات أخر جمة من مادة البحر وما يتعلق به. ومنذ القديم ظهر في مدونات العربية نصوص أصيلة من أدب البحار على أنها في أصل الأمر تعد من أدب الرحلة والأسفار، فمن تلك المدونات البحرية القديمة تلك رحلة التاجر سليمان، وهي رحلة بحرية مخطرة في المحيط الهندي والبلدان الأسيوية المحادية له. قام بها الرحالة البحار التاجر سليمان، فجاس فيها خلال الجزر الواقعة في شرقي المحيط وصولا إلى سواحل الصين الجنوبية الشرقية. ويقدر زمان تلك الرحلة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وهذا هو المستشرق كراتشكوفسكي الذي اهتم أو أولى عناية فائقة بالتاريخ للأدب الجغرافي العربي. يقول عن التاجر سليمان: إنه خير مثال للتجار العرب والفرس الذاهبين إلى الصين، وقد دون رحلة هذا التاجر المخطرة تلك وقيد قصصها وأحداثها رجل آخر ممن التقوه وأخذوا عنه، وهو أبو زيد الحسن السيرافي من أهل البصرة، وهو أعني السيرافي الذي أعطاها شكلها المعروف. وكانت هذه الرحلة القديمة مخطوطة وحيدة محفوظة في متحف باريس، وقد توافر على دراستها المستشرق الفرنسي فيرون الذي صرف جل اهتمامه نحو بحث وتحقيق الملاحة العربية في أنحاء المحيط الهندي وبحر الصين. وأما السندباد وأسفاره فهي مدونة ذائعة الصيت في تراث العربية، وقد حفظت هذه الأسفار إلى يومنا هذا ضمن قصص الكتاب العجيب المثير للجدل ألف ليلة وليلة، وتدور تلك المدونة على وصف ممتع لرحلات السندباد السبع التي قام بهن الرحالة البحار في مياه الهند والصين إبان العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. ومن الشخصيات أو الأيقونات التي قدمت خدمة جلة لأدب البحر في العربية وأسهمت فيه بحظ وافر شخصية ذات شأن عظيم في أدب الرحلات، أكيد شهرة هذه الشخصية أو هذا العلم تقوم على انتشار هذا الكتاب أو الذي انتشار كتاب رحلته بين قراء وقارئات العربية منذ قرون، لا سيما وقد كتب رحلته بأسلوب أدبي رائق ممتع أهلته لنيل تقدير الأدباء منذ كتب لنيل تقدير الأدباء إلى يوم الناس هذا،
إنه العلم الأندلسي القدير محمد بن أحمد بن جبير الكتاني المتوفى سنة 1400 هجرية.

ولعل الأحوال والقصص والحوادث التي قيدها أو وثقها ابن جبير في رحلته لم تشد قراء العربي المتذوقين بقدر ما شدهم أسلوبه النثري البديع الذي دون به تلك الرحلة وسجل به أخبارها وأحوالها ووصف ما مر به من مدن وقرى وصحاري وبحار. ونظرا لطول النصوص في رحلات ابن جبير البحرية الثلاث، يقول المستمع من سلطنة عمان الأخ الكريم عبد الصمد: وأردف يقدم باقة من الرواة من قطع يسيرة من تلك النصوص تدل على مجموعها وتنبئ عن مضمونها. من تلك المواقف النثرية التصويرية المفعمة بالحركة والحياة، وصف ابن جبير المؤثر العواصف البحرية التي كانت تعترض سبيل السفينة والأنواء التي كانت تثير الأمواج وتتقاذف السفينة في قبضتها حتى تصبح هذه كالريش في مهب الريح أو كالورقة يلعب بها التيار. وتكثر هذه الأحوال والمواقف البحرية الحرجة في رحلة العودة إلى بر الأندلس على متن المتوسط، وهي والحق يقال نصوص بحرية فريدة تجمع بين الإثارة القصصية والأسلوب الفني الآسر. فقد نظر إلى جبير ذات مرة فإذا هو ورفاقه من ركاب السفينة قد أمسوا في قبضة البحر، وإذا هو هائج مائج يريد أن يبتلع السفينة ويطويها في غمراته، وإذا البحريون يتنادون من كل جانب للحفاظ على سلامة المركب والسيطرة المركب والسيطرة عليه والحفاظ على مساره. وهناك أو هنالك ابتلي الرحالة فغدا نهبا للهواجس والمخاوف والظنون.

فلننظر مستمعينا إلى واحدة من تلك الأحوال العاطفة التي رسمتها ريشة بن جبير، أو بالأحرى قلمه الفنان. يقول: جاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال، أصبحنا والهول يزيد والبحر قد هاج هائجه وما جمائجه، فرم بموج كالجبال يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عظمته تقلب الغصن الرطيب، وكان كالسور علوا فيرتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب. ويواصل ابن جبير وصفه ذاك في أسلوب بلاغي جميل، ولنحظى أنه إذ يحتفل بالصورة الظاهرية اللازمة والكرب، أعني هذه العاصفة البحرية، فإنه لا يغفل أبدا عن تصوير المشاعر والخلجات، وعن تصوير المشاعر القديمة جدا، وبالخصوص ما يحتاج منها إلى عناية كبيرة. يقول ابن جبير: فلما جن الليل اشتد تلاطمه وسكت الآذان غماغمه، واستشرى عصوف الريح، فحطت الريح دون إنصاف الصواري، ووقع اليأس من الدنيا، ودعا الحياة التي كان يعيشها بسلام، وجاءنا الموج من كل مكان، وظننا أن قد أحيط بنا، فيا لها ليل يشيب لها سود الذوائب مذكورة في ليالي الشوائب والنباتات المتوحشة. فذكرها أو حين ذكر هذا الجانب في ليالي الشوائب، فهي مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب، إلى أن يقول ابن جبير: فاستسلمنا للقدر وتجرعنا غصص هذا الكدر، وقلنا ما كل أو قل وقلنا سيكون الذي قضي سخط العبد أو رضي. ويقول عن عاصفة أخرى: بينما كانت السفينة تمخر عباب البحر المتوسط بين جزيرة صقلية وسواحل البر الأوروبي، ولنلاحظ هنا أن ابن جبير يتدثر على نحو بين أو على نحو بين بعباءة وأسلوب الأديب القصاص المرسل المتأنق، بينما يخفف على نحو رائق من الأسلوب الوقائعي الفج المباشر للمؤرخ أو الرواية، حيث يقول:

فلما كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر المبارك وقد شارفنا مدينة مسينة من الجزيرة المذكورة، دهمتنا زعقات البحرين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها أحد البرين، وهو ضارب في فمه رئيسهم أو في فمه، فأمر رئيسهم بحط الشرع للحين، فلم ينحط شراع الصار المعروف بالأردمون وعالجوه، فلم يقدروا عليه لشدة ذهاب الريح به. فلما أعياهم مزقه الرئيس بالسكين قطعا قطعا طمعا في توقيفه، وفي أثناء هذه المحاولة سنح المركب بكلكله على البر والتقاه بساكنيه وهما رجلاه اللتان يصرف بهما، فقامت الصيحة الهائلة في المركب، فجاءت الطامة الكبرى والصدعة التي لم ينطق لها جبرا، والقارعة الصماء التي لم تدع لنا صبرا، واستسلم المسلمون لقضاء ربهم استسلاما، ولم يجدوا سوى حبل الرجاء استمساكا واعتصاما. وأنت أخي المستمع، أختي المستمعة، إذ تقرأ ابن جبير تجد قد غدا هنالك بين حالين، حال اليأس المشفق من هذا الكرب، وحال الرجل المؤمن الجسور الذي يستقبل الخطب برباطة جأش ويقول ما هي إلا الغمرات، ثم ينجلين فمتى سلم الركب من غوائل البحر أو عشاء السفر.

إنها لمواقف مليئة بالمخاطر وتجارب متأزمة يصورها قلم هذا الكتاب الفنان المدعو ابن جبير، وإنها لوحات بيانية قد لا تقل روعة ولا تحريكا لمشاعر المتلقي عن تلك المواقف الحرجة واللحظات المتأزمة التي نجدها مصورة بيد كبار الرسامين. ومن يدري، لعل ابن جبير بهذه اللوحات البحرية التي يعرضها بقلمه يضاهي من بعض الوجوه لوحات فنية تعد من كلاسيكيات الفن العالمي. خذ اللوحة التي تعرف بواتسون والقرش مثلا، وهي عمل فني عظيم يصور حادثا حرجا أشد ما يكون الحرج، يظهر فيها طائفة من البحارة على قارب صغير وهم يحاولون بجهد شديد استنقاذ صاحبهم من بين عدوين صعبي المراس، قرش هائج مندفع وموج عال مضطرب. ومواضع المخاطر البحرية متعددة في رحلة ابن جبير، وليست مقصورة على المواضع التي لمع ألمحت إليها أعلاه، وأقدر أن يكون وصف أسفاره البحرية بما فيها سفره على مراكب النيل بين الإسكندرية وقوس قد استغرق منه زهاء الربع من مادة هذه الرحلة.

وهكذا مستمعين الأعزاء يمدنا ابن جبير الأديب الرحالة بمادة قيمة من أدب البحر هي اللغة العربية، كما أنه يصوغ تلك المادة البحرية في أسلوب أدبي قصصي جذاب مفعم بالحياة ومليء بالإثارة وروح المخاطر بأسلوب نثري فني شائق ورائق، أسلوب نثري فني كتب به رحلته وصور كل ما مر في تضاعيفها من أحداث وما عانى خلالها من مشاعر وأحاسيس. إني صنعت من التفاؤل مركبا وشددت من عزم اليقين شراعة، أبحرت فيه على الإله توكلي، ما خاب من للخير مد ذراعة، أبحرت فيه على الإله توكلي. شطر أول. ما خاب من الخير مد ذراعة. أكرمكم الله بأوقات مشرقة تصفو بها نفوسكم وتطمئن بها قلوبكم وتشرق بها وتطمئن وجوهكم وقلوبكم وتشرق بها وجوهكم بنور التقوى. أسأل الله القدير أن يغمركم بالصحة والعافية ويرزقكم من واسع فضله العافية ويبارك في يومكم هذا، يحفظكم من كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين ومجيب الداعين والسائلين.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: ايوا السلام عليكم. ايوا هذا الشيء ماشي زين.
4: الفلاحة ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف لأرضك بيديك تعرف حق المسؤولية اللي عاد الدور تفلح وتنجح
3: ولا عاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا لهمنا ونعرفوا بحق المسؤولية.
4: كيف تاش؟
3: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي أنا وانت والثاني غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
4: يا خي ذا الكلام حق بعد لا هو اللي ينقال، البلاد بلادنا والآن تخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ايديكم يلا

متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يلطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة

0: تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات، كيف كان نوعه؟ لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: محبس زيوم دي البرنامج وذر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شتنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولدني هنية صوتن أذعاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ دي الخارج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تسجلم دي اللو أحل الانتخابات ما شاوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب أسن تصويت تسمى ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللو أحل الانتخابات باش تصوت قمشان نوم ويناب خاوم يودان نيزدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين يوني خاص نغينو بندي تصويت هذا فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زما ذي نوب غار خيجنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريخت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريخت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تبوط النوم وذر وقتنا أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمع إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الزغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب، ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها، حتى خلد الله ذكرها في سورة التوبة، الصورة التي كشفت سرائر النفوس، وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت، والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة، والزاد قليلة، والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم ساعة العسرة، قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتذرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس، حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة، ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معهم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر. فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولم يكتف المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب. وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة؟ وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان، بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف، ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمعي الكرام من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف. فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة، ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به، ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت الخمسون ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه ونزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته فسمع مناديا يقول: يا كعب ابن مالك أبشر. فقال: فخررت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: منذ ولدتك أمك. لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

بحسك وانتي لان زحدو زينين ملزين، سكت حسك وانتي لان حسدو زينين.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: وحكات وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تقبل هتات.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي له تكون إن شاء الله ربنا يوم الأربعاء 23 شتنبر في هذا الشهر اللي احنا فيه، كي تجدد النقاش حول أهمية توفير الشروط اللي هي كفيلة بتأمين وضمان انتخابات نزيهة وشفافة واللي كتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنات والمواطنين، وكتعزز طبعا ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. أكيد في العملية الانتخابية مستمعينا الكرام ما كتقتصرش فقط على يوم الاقتراع وصناديق تصويت، بل كيف تعرفوا جميع هي واحد المسار متكامل مبني على احترام القانون وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وحرية الاختيار، إلى جانب طبعا وعي المواطنين بمسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، يكنهم يضفيوا واحد المشروعية أو المصداقية على عملية وحدة هذا العرس الديمقراطي الوطني. وطبعا كيف تعرفوا مع التطورات اللي كيعرفها العالم، وخصوصا في مجال شبكات أو منصات شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة كتعلق ما يعرف بفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل الرقمي ومحاولة تأثير غير المشروع في الرأي العام وصناعة رأي لكي يوجه هذا النوع ديال العمليات اللي هي غير مشروعة في اختيارات الناخبين. أكيد من بين الأسئلة اللي تنطرح أشن هي أهم المقتضيات اللي جت بها المنظومة الانتخابية الجديدة، يكأنها تعزز النزاهة والشفافية، وكيفتاش يقد القانون والوعي السياسي وأخلاقيات المنافسة أنها تتكامل من أجل تحمي هذا الاختيار الديمقراطي. ولمناقشة هذا القضاء

0: قضايا وغيرها. مستمعينا الأعزاء، أنا جد سعيد أنني نستضف ببلاتو أثير إذاعة الداخلة الحاصلة على الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، أيضا ما شاء الله عليها مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. إذا أهلا وسهلا بكم، بك الدكتورة بلال بنت خوالها في هذا اللقاء كضيفة كريمة معنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
1: شكرا الأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الطيبة للمرة الثانية ضمن برنامجكم ضيف الأسبوع على مواج راديو الداخلة، وشكر جزيل للقيمين كذلك على هذا البرنامج الحواري القيم اللي يساهم في تعزيز يعني برامج التوعية الانتخابية، وتحية كذلك لكل من اختار باش يتقاسم معنا هذه الوجهات النظر بكل تواضع وسرور.
0: الحمد لله. طيب بداية نبدي ندور نستهلوا هذا اللقاء معك أستاذة بلال، بشن هي أهمية الحديث اليوم عن نزاهة الانتخابات وشن هو موقعها في البناء الديمقراطي؟ كنعرفوا بأن المواطنين عادة فاش كيبغوا المصداقية تكون في شي حاجة من الأشياء اللي كيركزوا عليها، وهو مطلب ديال النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.
1: اسمح لي الأستاذ العهدي في البداية باش نتقاسم معك اللي أكد الأستاذ يعني الأستاذ الكبير العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ عبد العزيز قراقي، منين قال عن أنه المنظومة الانتخابية الجديدة يعني تتضمن مقتضيات تروم يعني توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة بما من شأنه يعني باش يعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة وكذلك تحصين المسار الديمقراطي بالمملكة. وضح هون في حواره يعني الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أن حماية نزاهة الانتخابات تشكل جزءا أساسيا يعني في حماية الحقوق والحريات، وهون برز يعني أن ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يرتبط فقط يعني بتطبيق المقتضيات القانونية والزجرية، يغير يتطلب أيضا مواكبتها بحملات يعني تواصلية وتحسيسية واسعة. وهذا الأستاذ الأكاديمي يعني قراءته ومقارنته التحليلية المتعمقة شار يعني وشدد على أهمية يعني توعية المواطنين بخطورة المسار يعني نزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية، يعني مما يسهم في ترسيخ ثقافة يعني احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
0: وهذا بصراحة حسنا فعلتي دكتورة أنك أعطيتي، فبصراحة هذا كلام جميل وعميق بصراحة.
1: فعلا يعني أستاذ هذا كلام يعني في الصميم واضح. وضاف كذلك يعني في الحديث عن نزاهة الانتخابات ليست حديثا عن إجراءات يعني تقنية مرتبطة فقط بيوم يعني الاقتراع، لكن ركز يعني على وزاد يعني تحدث عن جوهر الديمقراطية نفسها يعني في الانتخابات. صحيح. الديمقراطية يعني في الانتخابات هي الآلية، الانتخابات كعب صفة عامة هي الآلية اللي يعبر من خلالها يعني المواطن عن إرادته ويختار يعني ذاك اللي له يمثله ويتولى تدبير الشأن العام باسمه. صحيح. ومن هنا يعني أي مساس بحرية الاختيار أو بسلامة يعني العملية الانتخابية لا يؤثر فقط عن في نتيجة يعني الانتخابات يعني مدة معينة والله، بل يؤدي إلى اهتزاز يعني ثقة المواطنين في المؤسسات وكذلك في العمل السياسي برمته.
0: هذا الشيء علاش قلنا في البداية بأن البحث عن النزاهة والمصداقية أمر مهم، وهذا هو اللي كيزيد في العدد ديال الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.
1: أكيد الأستاذ العهدي، شفت المواطن منين يقيس صناديق الاقتراع؟ هون يكون يعني هو مطمئن بينه مع نفسه على أنه صوته سيحتسب كما أدلى به.
0: صحيح. وأن يعني في الاتجاه اللي هو أصلا
1: اللي هو يدور فعلا. نعم. وأن جميع المتنافسين يخضعوا يعني القواعد نفسها، وأن لا أحد يعني يستطيع أن يفرض عليه اختيارا معينا باستعمال يعني المال
0: والله الضغط. هو في اختيار.
1: أكيد. والله النفوذ والله أي شيء من أنواع التضليل. ولهذا يعني الانتخابات النزيهة هي التي تمنح يعني المؤسسات المنتخبة مشروعيتها الحقيقية، يعني لأن قوة المؤسسات ما تجي فقط يعني من بالنصوص القانونية والله، يعني هي أيضا من ثقة المواطن في الطريقة اللي اختار بها يعني لذاك اللي له يمثله وتم يعني وضع صوته على حقيقة تامة.
0: صحيح تماما كلامك صحيح دكتورة. طيب وفي نظرك واش كتبدا حماية نزاهة الانتخابات يوم الاقتراع فقط، أم أن الأمر كيتعلق بواحد سيرور أو مسار سابق نسقي متكامل، ما هو فقط على ذاك اليوم ديال الاقتراع في نظر؟
1: في الحقيقة نزاهة الانتخابات تبدأ سابق يوم الاقتراع، يعني قبل يوم الاقتراع بمدة طويلة وتمتد إلى ما بعد إعلان النتائج، فهي تبدأ يعني بتحديد قواعد قانونية محددة واضحة وتنظيم اللوائح الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كذلك احترام القواعد المتعلقة يعني بالحملات الانتخابية وتمويلها وغير من ذلك، كذلك يعني تشمل توفير الشروط اللي يمكن المواطن اللي تخلي المواطن يعني يعبر عن رأيه بحرية، والحصول على كذلك المعلومة يعني تعميم المعلومة، وكذلك التعرف على برامج الأحزاب والمرشحين دون أن يكون يعني عرضة اللي هو المواطن للضغط أو التهديد أو التضليل أو غير من ذلك. ثم يعني يأتي يوم الاقتراع كمسلسل، يعني يجي نهار الاقتراع باعتباره محطة أساسية حيث يعني يجب ضمان حرية التصويت وسريته وشفافية عمليات يعني الفرز وإعلان يعني النتائج في نهاية يعني يوم الاقتراع. إذن هون نشوفوا يعني احنا أمام منظومة متكاملة، فلا يمكن يعني باش نشدوا أخبار انتخابات يعني نزيهة إذا كان يوم التصويت يعني أن نتحدث عن انتخابات نزيهة إذا كان يوم التصويت منظما بشكل جيد، بينما سبقت ذلك يعني سبق من ذاك يعني ممارسات أخلت بتكافؤ الفرص أو أثرت بشكل غير مشروع في إرادة يعني الناخبين.
0: وهذا اللي ندروا أننا نتفادوا إن شاء الله في هذا العرس الديمقراطي المقبل اللي لا يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 23 شتنبر. أكيد دكتورة أنت على اطلاع على أن عدد من الباحثين كيأكدوا، ورشرتي الأستاذ جامعي في البداية كيأكدوا على أن حماية نزاهة الانتخابات، وحنا كنتكلموا أساسا في هذه الحلقة على نزاهة الانتخابات، كيشكل واحد الجزء أساسي جوهري ومحوري في حماية الحقوق والحريات. إذا بغينا نفهموا المستمعين أكثر هذه العلاقة كيفاش كتم؟
1: هذه علاقة أساسية. علاش؟ به اللي حق، لأن حق يعني حق المواطن والمواطنة في اختيار ممثليه هو أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالمواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
0: تمام.
1: هذا من ناحية. في حين يعني يتم شراء الأصوات أو تهديد الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو تضليلهم عمدا يعني بمعلومات مزيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون انتخابي، وإنما يتعلق أيضا بالمساس يعني بحرية المواطن وحقه في اتخاذ قرار مستقل. ويعني من هذا المنطلق لا يتعود يعني حماية نزاهة الانتخابات حماية يعني الكرامة المواطن أول شيء، والحق في أن يكون يعني فاعلا في تقرير من يمثله، كما أن الديمقراطية يعني الحقيقية لا تقاس فقط يعني بعدد صناديق الاقتراع، بل يعني بمدى قدرة المواطن على الاختيار الحر، وكذلك مدى احترام هذا الاختيار بعد التعبير عنه.
0: وفي رأيك الشخصي الخاص وأكيد قناعتك، في نظرك لا أي حد يقد أو تقد يقد القانون والعقوبات إلى اكتفينا غير بهم أنهم يضمنوا نزاهة الانتخابات، واش فاش كان نوظف فقط الخطاب اللي هو زجري فيه مثلا العقوبات والتجريم ديال المجموعة ديال العمل، هل هذا يكفي أننا فعلا نضمنوا أو نأمنوا النزاهة ديال الانتخابات في النظر؟
1: كما تعلم الأستاذ ويعلم يعني العديد من المستمعين الكرام يعني أن القانون ضروري وأساسي.
0: صحيح. نعم.
1: والعقوبات يعني ضرورية من أجل ردع المخالفين.
0: نعم.
1: لكن التجربة تؤكد يعني أن النصوص القانونية مهما كانت متقدمة يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها بالكامل إذا لم ترافقها يعني ثقافة سياسية وأخلاقية أول شيء. ولذلك يعني يمكن الحديث عن مسارين هون متوازنين ومتكاملين. المسار الأول

0: هو المسار يعني القانوني والزجري، ويعني يتعلق بوضوح القوانين وتحديد المخالفات والجرائم يعني وتطبيق العقوبات عند الضرورة. أما يعني المسار الثاني فهو المسار الأخلاقي والسياسي، وهذا أهم، نقول أنا عنه أهم شيء هو المسار الأخلاقي والسياسي، يعني يقتضي أن تتنافس الأحزاب اللي يعني متنافسة والمترشحين باش يعني وفق يعني قواعد تحترم يعني المواطن والخصم السياسي والمصلحة العامة هي الأولى. كما أن يعني السياسة ما يالتها يعني تتحول لصراع بأي وسيلة، وإنما يعني خاصة تعوم وخاصة يعني خاصة تقوم على التنافس يعني حول البرامج والأفكار والكفاءات. هذا
1: مهمة الإشارة ديالك، البرامج والأفكار والكفاءات أكيد. وما هي شي خون ندخلو شعبان مع رمضان، لأن شي وحدين كي إما كيمشيو الأعراض ديال الناس ولا كيختلقوا كيف قلتي في إطار ذاك التضليل باش أنهم يشوهوا سمعتهم، بينما اللي مهم شيء أن نناقش الأشخاص ولكن نناقش الأفكار أش كي يطرحوا برامجهم تصور كيف تاشي يدوروا يلقوا حلول.
0: شفت أستاذ، منين يعود احترام يعني القانون مجرد يعني خوف من العقوبة فقط، يعني هذا لا يكفي.
1: صحيح
0: لا يكفي. نعم. المطلوب هو باش يتحول يعني احترام النزاهة إلى قناعة وثقافة وسلوك داخل
1: وهذا المواطن. وهذا هو اللي كيعطينا وعي انتخابي، أن الناس كتلقاهم مسؤولين صحيح. نعم. إذن طيب، أكيد كيف تعرفي أستاذة بنت خولة، أن ما في شك اليوم أن منسوب الوعي السياسي للمواطن درجة ديالو والمستوى ديالو كيساهم في حماية نزاهة الانتخابات. في نظرك فاش كيبان هاد الأدوار ديالو حول هاد النقطة بالذات اللي احنا بصدد نقاشها دكتورة؟
0: أكيد الوعي السياسي يعني يمثل أحد أهم الحصون ضد الممارسات اللي تفسد يعني العملية.
1: جميل أنك استعملت هاد الحصون الحصن، وكأنها قلعة تمنع من أن شيء يتسرب.
0: أكيد. نعلها أستاذ، شفت الوعي السياسي يمثل أحد أهم يعني الحصون ضد الممارسات،
1: إنه وكعتك مناعة.
0: صح. ضد الممارسات التي قد تفسد يعني العملية الانتخابية.
1: صحيح.
0: فالمواطن الواعي يعرف يعني قيمة صوته، ويدرك أن صوته ليس سلعة يمكن بيعها أو مقايضتها بمنفعة مؤقتة.
1: جميل. نعم.
0: كما أنه يعني يدرك ويعرف نقرأ أن اختياره اليوم يمكن أن يكون له يعني آثار على مستقبل الجماعة، مستقبل يعني المصلحة العامة بصفة عامة.
1: طيب، وفاش كان بغيو نتكلموا على، أكيد كان طرحونا الأحزاب السياسية، أشن هو دورها في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية؟ بمعنى من بعد ما تكلمتي على هذا الوعي السياسي كيف شرتي، الآن عندي لك سؤال هذا المرة كيتعلق بالأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية، بالنسبة للأحزاب السياسية شنو هو المطلوب منها في نظرك من خلال تجربتك؟ مثلا الحزب السياسي تحاولي أنك غير تقدمي فيها مثلا واحد الإشارة، فاش كنقولوا بأن كاين حزب سياسي، شنو هو المطلوب منه؟
0: بالنسبة للحزب السياسي مطلوب منه أول شيء يعني اختيار الكفاءات المثقفة، الكفاءات اللي عندها يعني القدرة على المواكبة وعلى تشاطر المعلومة وعلى يعني التمثيل الساكن أحسن تمثيل، وعندها كذلك الأحزاب السياسية ملتزمة باش تأطر، يعني ما هو اللي قام يعود يدخل حزب ولا كذا، هو مسار يعود مسار تجربي، مجار تجربة طويلة يعني نضالي، يعود مو من أول شيء بالحزب.
1: واحد يالله جالباح وتسبقوا على
0: أكيد. شفت يالت يعود مثلا قديم في الحزب، عنده تجربة، عنده إيمان بالحزب، إيمان بالبرامج، إيمان يعني بالمنسقين، بالمنظومة الحزبية بصفة عامة. ومنين يدخل كذلك يعود عنده تأطير حزبي سياسي، يعود عنده القدرة على المواجهة، على النقاش، على التمثيل، على يعني التعبير عن رأي الساكنة أمام قبة.
1: وأظن ربما تشطرني الرأي أستاذة، أن فاش كيكون مثلا شي واحد دخل شي حزب سياسي وكيكون داز من تجربة جمعوية كيكون ربما أكثر العمل.

0: الجمعوي راه كي بحال شي مدرسه هو في لتكوين هاد المنخرطين في الاحزاب السياسيه.
1: أكيد شفت.
0: وان كان ماشي ضروري، غير جرت العاده ان واحد مثلا زاز من تجربه اللي هي جمعويه كيكون اكثر عطاء، لان كيتواصل مع الناس، عارف الهموم على الاقل ديال الحي ديالو ديال المدينه ديالو.
1: فعلا شفت العمل الجمعوي اول شيء عمل تطوعي، يعني ما لا يعني،
0: يعني كتبين ان مولا اصلا باغي يشتغل
1: بارادته وكذا. نفس الشيء يعني كيف لا يتمثل يعني جمعيه تمثل ناس منخرطين معاك بجمعيه، والله ناس مهتمين بذاك المجال اللي هو ده جمال الدومين ديال الجمعيه، سواء كان ثقافيه فعلا سواء كان ثقافيه وذات اختصاص معين. كذلك يعني انت بقبه البرلمان عندك يعني قدره باش تمثل ساكنه معينه، تعبر عن ارائها وعن مشاكلها وتطرح الحلول وتطرح يعني المشاكل باش تعالج في قبه البرلمان. نفس الشيء يعني التأطير الجمعوي تأطير مهم بالنسبة لي، كيف تأطير أكاديمي، لأنه مثلا أي تلميذ له يدخل المدرسة يتخطى يعني من الجامعة، كيف نقول إحنا الكتب يدخل كذلك للروض، حد يدخل المدرسة
0: العمل الجمعوي تكوين مدرسة
1: تكوين فعلا. وكان يعود عندك مثلا الخاطر، يكون عندك كذلك أسلوب حتى لينشير للتكوين مهم ديال الإنسان، والله المواطن يخدع له، لأنه الحمد لله عدوا خالقين مكونين في ذا المجال اللي هو مجال التنمية الذاتية، مجال البرمجة العصبية، مجال يعني اللي كي يخلي الإنسان يعني ينمي شخصيته ويعرف
0: أنماط الشخصية مهم جدا
1: فعلا، أنماط الشخصية اللي قد مثلا يتعامل معها، لأنه كل شخص عنده طريقة معينة قد حد يتواصل معه بها، هذا مهم، هذا تكوين مهم. كذلك العمل الجمعوي يعطيك الصبر، يعطيك نفس طويل آمن. يعطيك الصبر
0: وكيبين تمولاها أنه جاي أصلا لخدمة مصلحة الآخرين،
1: صح.
0: ما هو شي حاجة فقط مصلحته، لأنه مبني على التطوع كيف قلت.
1: أكيد هذا كامل يخلي يعني الإنسان السياسي أو المترشح داخل الحزب يبرز أكثر ويعطي أكثر، كذلك حتى الحزب يخلي المواطن مثلا عنده قناعة بذاك الحزب وبذاك الشخص اللي يمثله، ويكون الانخراط أكثر، وتكون كذلك الأهمية بالأحزاب السياسية أكثر داخل الحياة العامة والمجتمع.
0: صحيح. إذن طيب دكتورة، جرت العادة أن سبق من نختموا البرنامج أو الحلقة برنامج ديال ضيف الأسبوع، أن عادة كنطلبوا منه يوجه رسالة للمستمعين.
1: أود في البداية أن أتوجه إلى المواطنين والمواطنات بالقول إن صوتكم أمانة ومسؤولية، فلا تستهينوا به ولا تفرطوا يعني فيه. اختاروا من ترونه أهلا لثقتكم بناء على الكفاءة والنزاهة والبرامج، وليس يعني بناء على الوعود العابرة أو المصالح المؤقتة. فمشاركتكم الواعية هي التي تمنح للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي. وأتوجه إلى المترشحين بالقول إن طلب ثقة المواطنين هو التزام يعني ومسؤولية، قبل أن يكون منافسة انتخابية. تنافسوا بشرف واحترموا منافسيكم، واجعلوا برامجكم وأفكاركم هي وسيلتكم لإقناع الناخبين، واعلموا أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازا بل تكليف وخدمة للصالح العام. أما الأحزاب السياسية فأقول لها إنكم تتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين، فقدموا للناخبين برامج واضحة وواقعية، واختاروا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، واجعلوا من المنافسة الانتخابية فرصة للنقاش والحوار وتقديم الحلول، لا مجالا للتشهير أو التضليل أو تبادل الاتهامات. كما أتوجه إلى جميع الفاعلين من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني لأقول إن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، فكل واحد منا مطالب بأن يساهم من موقعه في حماية حرية الاختيار ومواجهة الأخبار الزائفة والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية. وفي الأخير أقول لنفسي أولا وللجميع

0: إن الديمقراطية لا تبنى في يوم واحد ولا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق، إنما هي ثقافة وممارسة ومسؤولية مشتركة. فلنجعل من انتخاباتنا محطة للتنافس الشريف وللتعبير الحر ولإعلان صوت الكفاءة والنزاهة، لأن صوت المواطن هو كلمة في صناعة المستقبل وأمانة تستحق أن تصان وتحترم.
1: إذن شكرا لك الأستاذة الفاضلة على كل ما قدمتي من إضاءات وتوضيحات، ونحن كنتحدثوا على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في ترسيخ ثقة في المؤسسات المنتخبة. وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم أوفياء للوعي والمواطنة والمسؤولية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: اسمع حتى ذاك لله نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بيها.
2: التصويت في انتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: بركات غلا برنامج تيزين غياد ليزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا اسن 23 شو تنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضرنا بالدس الروح تواطنيت ازدارنا انتنية صوتا او سنغيمان تمازيرتنا زغولنسن
1: تزدغغ الخارج ورزدار غادي لي غل المغرب اسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب اسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي زغنين غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي راف اللاسني نوب وصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكال وكاني لما زنت تولي رفلاتوني نوب سليميل نغزنت استغارست البوستة كريغت يعني الزارة دي نوب غير في نوب غرابي اللي ازدغن الخارج غونشكال اسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكال الرئيس اللي بيرونو صوت باشا ديسان مز لوكال تصحنيت
2: دولي رفلات نغينوب يخصها دي فاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمود فار أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سرس لكارت ناسونان النس أرداغي المي سرس توريخت اللوكالت إد لكارت ناسونان النس إصوت غلبلاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لكارت ناسونان النس التوريخت اللوكالت إصوت غلبلاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدى الصوت كله يا باش تزيك سمازلت الناس قدام

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

لو أني أعرف ضد ما كنت بدأت.

كررت بهداي فأنا مفتون بالرأي حتى

كفى خذ بيدي فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي إن كنت أعز عليك فخذ بيدي.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يلطنا القدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد، راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا يوم 23 سبتمبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شنين نقدم؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج كيف تاشي قدوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له نوب عنا يلطعوا تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلي بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية ورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له نشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر.

0: الحلقة التاسعة.
1: ثقي بي يا جيهان، هذا ماشي تخربيق، هذا واقع. الراجل مرتبط بسعاية كتسعى في الزناقي وناوي يتزوج بها، يعلم الله شنو دارت ليه.
2: سمعي ناديه، يمكن تجي عندي للدار تشرحي لي بتفصيل هذا الموضوع.
1: نجي، ما عندي حتى شي مشكل، ولكن بشرط ما تخبريش شاكي باللي انا خبرتك.
2: وعلاش؟ باش يكون الخبر صحيح خاص تكون الحجة، والحجة هي انتي.
1: حتى انا اختي جيهان حكاو ليا غير شي ناس اصدقاء ديالو.
2: اذا هذا الشيء يمكن يكون غير كذوب.
1: هذا اليقين اللي تنقول لك جيهان، غير خصنا حنا ما نفضحوش السريه ديالو.
2: مادام هذا الشيء يقين، من مصلحتنا نكشفوا على الحقيقه. اجي عندي، هذه ماشي هضره ديال التليفون.
1: ملي نكون جايه عندك نتصل بك. بسلامه.
2: بسلامه.
3: لمن هذا السلامه اللي كنسمع؟
2: مين انت هنا؟
3: وسمعت كل شيء. مع من كنت كتكلمي؟
2: مع ناديه. ناديه اللي وقعت لي معها الحديثه.
3: واش بغات عندك تاني هاد المصيبه؟
2: امي الله يهديك، سوء الظن بالناس ما مزيان.
3: ما جاوبتينيش، علاش كنتو كتكلموا؟
2: دابا تجي عندي وتسمعي كل شيء. هي اللي عارفه، انا ما عارفه والو.
3: جيهان، اش هاد الدخول والخروج في الهضره؟ كيفاش هي عارفه وانت ما عارفه والو؟
2: هاد الشيء اللي كاين امي، انا ما عرفتش كيفاش غادي نفسر لك.
3: واش دابا كتحمقي عليا ولا مالك؟ انت من الصباح وانت كتهضري في التليفون وما عارفه والو. قولي ما بغيتينيش نعرف وصافي.
2: دابا تعرفي وتفهمي كل شيء الا صبرتي امي. خلي البنت تجي وتحكي لينا، هذا راه موضوع مهم.
3: داك النهار جات لعندك صابتكم مصيبه، اليوم تاني الله يحضر السلام ويحد الباس. على رقبتي يا بنيتي لا دوختيني، ما عرفت منين نقبطك.

0: ما يا هاد المرأة أتعطلتي لنا واه
1: كنت مع سلوى عاونتها حتى فرشت الدار.
0: أنت تعاونيها وأنا نبقى كنتسنى وكنتقطع بالجوع ياك.
1: وما فيها بس واحد النهار إلا ما كنتش وتصرفت أنت.
0: وعلاش ما تعمليش أي تليفون وتخبريني باللي غادي تعطلي؟ أه
1: إيوا ما كنتش ناوية نتعطل.
0: إيوا راكي تعطلتي.
1: إيوا شنو هو المشكل دابا؟
0: المشكل هو كان فيا الجوع وبقيت كنتسناك حتى تسقمت ومشات لي الشهية. هذا ما كان.
1: واش بغيتيني ندير لك راجلي العزيز؟
0: ما عندك ما ديري لي ها؟ كنتي تخبريني باش نعرف اش غندير.
1: اسمع الطيب راسي راه كيصدعني، ويلا كنتي فيك الجوع نوجد لك خداك، ويلا انت مسقوب ومشات لك الشهية سير تكا وارتاح حتى يعاود يجيك الجوع وخليني الله يخليك، راني ما قديت على نقير.
0: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما علينا شيء. ايوا كيف داير الفراش اللي شرات سلوى؟
1: معتبر، ما عندي ما نقول، تفريش هذا يزال الكلام. أما واحد مولاتي الزربية أشهوات شهوات
0: ياك. إيوا ياك قالت لك داك النهار باللي مضايقين هي وراجلها وما عندهم شيء الفلوس وغير كيتشكاو. أشنو دابا بانوا الفلوس؟
1: يا زمان كطيب في هذا الموضوع، كاع الناس كيكونوا مضايقين وكيحن عليهم الله من بعد.
0: هي حقيقة إحنا دابا غير كنهضروا، انا براسي لو كان عندي باش نعاونهم والله ما ندخل عليهم.
1: ايوا سيدي عاون بنتك غير بالدعاء الصالح، اما الما باقي راه قاد عليه هي وراجلها.
0: ايوا الله يعاونهم والله يرضي عليهم. قولي لي تغديتي ولا بقى؟
1: ومنين اودي هي ما وجدت والو، فكرت تخرج مع راجلها يتغداو على برا. في الحقيقه عرضوا عليا مساكن، ولكن انا غدايا في داري اشداني الماكل الزناقي.
0: وعلاش لو كان مشيتي معاهم ما فيها عيب؟
1: ايوا لكون جاب الله مشيت معاهم كون درتي فيها اليدين والرجلين.
0: لا وا لا وا لا وا لا وا ما تزيديش فيه، ما فيها حتى بس. الانسان مره مره يبدل المكان ماشي يبقى لاصق في الدار.
1: ياه حتى دابا مازال الحال، الا عرضتي عليا ما نقولش لا. مشهياني تشوق طيبات ديال الحوت شحال هادي ما كليتهم.
0: بارك عليا بالهضره من الله يهديك. قولي لي اش دايره الغدا اليوم؟
1: يا قلتي لي البارح بغيتي الطاجين بالقوق والجلبانه، هو اللي درت.
0: ايوا لالا نخليو القوق بالجلبانه ونمشيو ناكلو القطبان على جوج جوايع.
1: كيف جوج جوايع؟
0: ايوا ناكلو القطبان ديال الحوت ونزيدوها بالقطبان ديال الخلاص.

0: وتخليني هنا.
1: سير لاسبانيا ولا بلجيكا لعلك.
0: والفيزا؟
1: وما الفيزا؟ على قالوا لك انا هو القنصليه دبر اخويا المحنك شغلك هذاك. مازال سبق كان الهولندا ايه ومن بعد نصيفط لك وملي هذا هذا هذا هذا بلاتي بلاتي هذه بحال ديك الطوموبيل اللي كانت وصلت مرات الوالد زين. عقلتي عليها؟
0: لا خويا ما عقلتش.
1: ايوا دابا عقل. عرفتي اجدي سرعيت لي الوالد بالخف. هذه هي الحجه اللي كنت كنتسنى. طير طير طير اخو ليو تقني بالوالد دابا
0: هو الاول.
1: حصلتي يا خيتي اليوم غادي نفدي الدار وماشي غير الدار اليوم شرفت العائله انا هو المكب ديالو لعلك.
2: اش داكشي الروبيو لاش بغيتيني؟
1: غير بشويه غير بشويه عليك الوالد مع احتراماتي والتقدير الانسان هو اللي يكون متزن.
2: اطلقني الروبيو اطلقني لاش معيط عليا.
1: ايوا سرح عينيك الوالد شوف براسك لاله زينب شكون مول السياره اللي موصلها.
2: اش من السياره؟
1: يا راه يبقى بلا ماء.
2: زيد زيد زيد قدامك هكا هكا زينب.
3: اش داكشي يا قويدر؟
2: اش داكشي انتي؟ شكون هاد السيد مع من راكبه في السياره؟
3: وبلا ما تمشي غلط هذاك راه غير الاستاذ شاكيب اللي كنشوف.
1: وشكون هاد الاستاذ شاكيب من اللي نعرفوه؟
3: انت الروبيو دخل سوق راسك انا مع باك كنهضر ما كيهمكش هاد الموضوع.
2: دابا شكون هاد السيد هذا اللي معاك؟
3: الاستاذ راجل المراه اللي كنت خدامه عندها اليوم ملي شافتني تعطلت طلبات من راجلها يوصلني ها هو قدامكم ويكذبني.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: زينب مرا طيبه وشغلها متقون خدمات عندنا في فيلا ماشي مره ماشي جوج. مرا ثقه الله يعمرها دار وحنا كنحاولوا نساعدوها قدر الامكان لانها فعلا كتستحق المساعده. عندها بنيات همها تقريهم وتربيهم وعندها راجل ستعاونوا على الزمان وتخرجوا من هذا الفقر والمعاناة فاش كيعيشوا جميع. لهذا أنا بالنسبة لي زينب كنحترمها وعمرني ما شفت فيها شي عيب. إذن من لازم تهلاو فيها جميع وما فيها بس إلا وصلتها حتى المحلة لأن عندها مسؤولية كبيرة وأنا مستعد نوقف معها حتى تربي بناتها أحسن تربية.
2: اسمح لنا العمس ما تدون حتى حاجة احنا تراب ديال رجليك احتراماتنا الكبيرة ليك والاستقداس جوجة ليك وهذا الكلب حشاك ديال ولدي هو السبب ديال هذه المشاكل.
1: شنو؟
2: اسمحوا لنا الله يكثر خيركم.
3: بسلامة سي شاكيب. بسلامة.
4: صبحوا على خير مع السلامة.
2: بسلامة سيدي شاكيب. انت كداني هذه هي الحجه ديالك ها خشمتيني وقت ما كميتي ديك الدوخه كيبان لك الباطل في صيفط حق. الله ياخذ بك الحق.
5: الا بغيتي الحق المكي هو داك ولد خوك شاكيب يدرق علينا كمرتو وما يبقاش يعول يدخل لهاد الدار ولا رانا غادي نخويها لكم.
6: وبلا عصب يا راضي بلا عصب احنا كنا مقلقين ومعصبين. انا راه مشيت لعنده مشيت لعنده حتى الفيلا باش نقدم له الاعتذار ديالك. ساعه ندمت يا ريت كون ما مشيت شاي وش في داك الكمره ديال وجهو. مفاجاه عمرني ما ظنيت نصادفها لقيتها عنده وحده من الشارع قدمها لي كامراته للمستقبل. يا ماشي منتهى الخبث وقلت الحياه.
5: وعرفتي شكون هي ولا لا؟
6: ما كيهمنيش نعرف شكون هي المهم راه صدمني هذا هو المهم.
5: اصدمنا كنا الراجل موعد بالزواج شي وحده اسميتها ناديه اللي عملت الحادثه مع جيهان وموعد جيهان ولاصق في وحده اخرى ناوي يتزوج بها. واش هذا هبيل ولا ماله؟
6: المهم تهدني يا راضيه وحاولي تهدني جيهان.
5: اش غادي نهد الله يهديك راه الحماق هذا. الراجل طامع عباد الله في سعايا معروفه عند العادي والبادي في الزناقي خرج العقل هذا.

0: سعايا عباد الله فضلها علينا، واش نضرب راسي مع الحيط ولا شنو ندير؟
1: أراضي أراضي تهدني تهدني، وشكون اللي قالك بلي سعايا؟
0: أيه سعايا وبالحجة والبرهان، هذيك اللي لقيتي عنده في الدار سعايا من السعايات القدات. شوف ما بقى بيننا وبينه لا لاقة ولا جمال، بغى يشوهنا ويشوه العائلة، خاصنا نتحزموا ليه ويعطينا باتساع.
2: ايوا الحماق هذا بلا حياه مدخل سعايا عنده للدار. لا هذا صافي، الراجل ما بقاش عادي، هذا خصو المرسطان.
3: لا لا لا لا لا، هو عادي وكيعرف اش كيدير، حنا اللي جانا السلوك ديالو ماشي عادي.
2: ولكن هذا راه خرج العقل عزيز، كاع ما بانت لي حتى شي امراه، خلى ناديه بنت غزاله وبخدمتها، خلى بنت عمو جيهان، قالت لي ناديه هاد العام غادي تخرج مهندسه، مشى لاصق في سعايا بولادها عايشه مع راجل اخر، هذه هي المصيبه. علاش كيقلب هذا؟
3: اش غادي نقول لك سلوى، لله في خلقه شؤون، القلب ما يريد.
2: والجهل هذا، قال لك كاتب، كاين شي كاتب داز في التاريخ ديال هاد الفضيحه، الراجل بخيره وبخميره وعائلته كيتضرب بها المثل، نظر ما راسو في الوسخ والتبهديل. ما فهمتش واك واك عباد الله، ما فهمتش.
3: بلاتي بلاتي يا سلوى، ولا بغى ينقدها ويخرجها من هذاك الفقر ومن هذاك البؤس، ماشي عيب.
2: متفقه معك، ماشي عيب، ولكن المراه جالسه مع راجل اخر كيف غادي يدير معها هاد شاكيب؟ واش هذا مزعزع ولا ماله؟ هذا راه كيتسمى خرجان الطريق.
3: أنا بعدا عيت ما نهضر معاه في هذا الموضوع، قال لك هو كل شيء عنده حل، حتى حاجة ما مستحيلة، الباب اللي كان حلو كيسدو. وكملها وجملها قال لك هضري ليه مع نادية تعطيه اتساع.
2: نادية ماشي غادي تعطيه غير باتساع، نادية غادي تمحيه من الذاكرة ديالها إلى الأبد، على هاد الشفايا اللي دار فيها وهاد الأوهام فاش معيشها هادي مدة.
3: المهم حاولي تفهميها الموضوع غير بالقاعدة، حتى تقتنع وتغير موقفها. أولاد الناس راه عطاهم الله، إلا ما كان شاكيب من نصيبها يكون غيره، ومريضنا ما عنده بس.

0: مطلوب الحقيقة، وعلى ما بالي من نهار تعرفتي عليه ما مخليك محتاجة حتى لشي حاجة.
1: بغى يدير لي بزاف الحوايج، ولكن انا قلت ليه اعطيني غير الفلوس، انسى بعدا داك الشهاد ديال السعاية، اما الحوايج والذهب وغيره حتى من بعد ونشوفوا هاد العصيدة كيفاش غادي تصدق.
0: المهم هو عينيه في الزواج، انت متأكدة؟
1: معلوم متأكدة، هو كاع اعترف قدام عمو وقدمني ليه مراته ديال المستقبل، حتى حسيت بالارض اختي كدور بيا، عمرني ما ننسى داك المنظر، فرحانة وفي نفس الوقت كنقلق في الخلعة.
0: المهم زين، فليساتك اللي عطيتيني ها هما مخبيين عندي حتى تحتاجيهم. دابا فكري كيفاش غادي ديري تفكي راسك وبناتك من قويدر.
1: انا هذه هي النقطه اللي كنقلب فين نحطها، واش فوق الفاه هي جمه فو ولا في القاف نحبس ونوقف؟
0: انا في نظري ديريها في الفا، وفين ما خرجات دخلي على فالها.

0: في الاستماع إلى الحلقة التاسعة من المسلسل الاجتماعي خير وسلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، نزهر الجراجي، ماريا صادق، الهاشمي بن عمر، أحمد ناجي، فضيلة بن موسى، سناء محي الدين، جمال بن شيبة، نجاة الخطيب، سعاد خيي، محمد خدي، حميد زيان، إكرام البصري، وبن عبد الله الجندي. موسيقى شعار لمحمد تسفي. هندسة الصوت فاطمة ليتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.
1: أول منصة للفيديو تحت

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

فقط اجبرنا حد برد من يكرم بنيته، لا قط اجبرنا حد برد.